فاكسب كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق

غير منيبا النساء الوقت في الرعبة فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر إصيح.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سسبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي فيطيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وكفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم

ذا يبشرني من فرش من أطار لي أن أحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجد وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكلي وخلي الفيوض أتي ولا تترك السكبا وصباق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

وصارك نار الخلد في بحر ما ينبع. مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبة. قلت ذو شكر كثيرا كما حما جابي وأستغفي يوم الجوال لهبا. لو جل شكري إذ هداني بفضله.

الوحيدين ما بقي نجاة منه أمتي الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوك وسواسا وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي

قيم ينهي عن المصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي يعني النبي بالإله كل من بيألو ذا فلاح وأمن أسيما لجال بالبقاء على الذي حما عن الشقاء مع رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه مع رسول

الحديث. وقال في مدح ذا إطناب حجبني الله عن الأعاديك وسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

قومي وقاد جبناها إلى تعليمين إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب إني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددن أكرم الله بخير الذكر وصان عمري أن أزل ومكري لا بين حني كافر أو فر

أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أنين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وصمد الباقي المنير.

صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد. ذلتي عليك رب الناس وصلتني عن حيل الخناس. قلت للجلال والإكرام فقير قادني باحترام. من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

ابتكرني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أرضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد شيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا لهذا شيخ كامل

سائرا مع الغر والسادات إذ ليلنا دجا لربي وللمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحد لا ولي من بشارات تحد أبقتني علما عقثيا علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأخفان هدية المعني العلي الكريم قادي الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين.

0: madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani allah bihi min sharki wa bin naqa ijadali wad darki yarudu li sawil fira wal farki wa haba nafsi maha bil harki taharani allah bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamir al hida bin hida dunya wa akhra wa yudimur aki rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamun man lahu dawa man nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajtali bil baski fajahtani bima asal shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha mi dari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi dari ni qathan urki ya mal jan tujiru kullu marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintiqam yubki man lam yutika ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamin lil huda yusaki law kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajur bakhiyan bi milki wajjahtu wachi ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muhit kitabuhu alladhi bihi uhyi al wuqud musalliyan hal an nabiyyi si sumut وعليه وصحبه سوي الأمور أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسان بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لدى قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت ان انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط اذكر من حني نفاق الناس وارتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى اناس تاهتهم اسيان رب الناس الا يساخ ما هلا خياسي وراء للاحداء بالاكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا ادناس فصب برفقتي رجال بدري عليه موردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه عزيز جاد منه عزيز ليرد حصري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجري ثبت فوسي بمها الدري اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر عبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى سل ورا والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل فمن يقبل سكري والتقني كل أصل ومكري رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورا للعدل وأجدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيافها أساسا به وليوجه الأساسا إلا يا خير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وخضر عدل البصاسا وجملة الحسان والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا اني وما سفر اذ اباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا اني نفاه من محن تكازا اني كما وحب الانتكازا انسى واني اصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد سلس وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحد محن اباسا اني هو يا راسفة عباسا اقول هين كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نفسه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كلي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تزاس ولي ترد كل جان العسى لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للأجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسبت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولالي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي راض الخردا ناجيته ولي ساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أنو رديت وأراهي الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تحالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أسعل الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليأويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهنه عني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالك لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وحاس مجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لرفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالاقص تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلح عرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيقني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاد لي خير منا برسن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتن قبل كمالي بلا تفتن أذكره إسعادا يهان مسكني مرقيا فسرسات مكوني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكوني ولي يكوين الذي لم يكوني وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي ساكا أذكره سكرا يسيل ساكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إسدى وقوبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أدامه حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنه فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدرهني في أبد يا خير مخنن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وسبه وأيره خفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواقصني بالذي مضى لي خفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وخيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبصحاب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطلب منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس asamtani min ar-rukun lin najas li yaj'alta kull yawmin shahida bil khayri qad qallat lil fawahida qad yutali bima huwa kulli awadin wa danasin bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al jidan dhikra qatan tilawatan mahan wa shukra akhuttu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtar sahidan radiya asamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutta lil maram kafaytani iblis wal makaida wa muskilan kafaytani al mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al wara ilayka wa fi jamihi daba man barikim ya man qada hawaiji ya malikim rutal al bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwa ya lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqarru bikun ya akramu جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر محن محل أولام تقود لي يا ربي ما أختارون يا من له داران والأقدارون في بوطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط السمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شين يا من وهبت لي فراق الأودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي أن يستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك خديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبد رداك مثل صاحبهم وخرضي قل لي بخير محني بجائه في موضه ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخلي الآلاء وأحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم ولي بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وصحبه وتابهم فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرت ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلي وسرمدا كن لي بخير وجل وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بات تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيال الباقية صلي الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام ليلي كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم ياس الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أولي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ياب ما سيت في الجميعهم بلا ميول بسل وخصم بهم وسره مني فلا يهودهم ليسوى السمن يا حميدهم يا الله يا قهار يا سلاسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاة بالسلام تقهرهم لي هداية وجنابي تنصرهم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهدهم لسعد بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى والتدم للحسام وليكن في كل شيء أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وصحبه وصليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي أني يوم الحصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدرين بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخالة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرا وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمضا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لرب خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأخد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس ولي يسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليام يا رب السلام أبدا على محمد وان به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصلح كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنده مع الصحاب ياسمين واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبهم صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ مامولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وأبلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوصص أمان هتقام لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيام وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحب ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكلار في هذه الدار وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طيبي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداعا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بجته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكم

إن قبلان نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدي باستفان ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

بأفل لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت داري فلينتقم.

ولن يلتقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوافق المرامان يدى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه علي يذل كرم من وجودي وجاد

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مال كل من طرق خذ الذي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيري في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم هبيل غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

المرسلين نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان انقاذ نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لي

ينقضي الأجر بلا حساب، من له عمري لا احتساب، واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل، تدوم أجري وجزائي أبدا، فقد من عند إداه عبدا، يقضي مخجل كل مزبد، من صارني عن مشرك والزبد، هرب إبليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما، ما يبدو خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين، أدري في رد الذين سلسوا على الذي به انتفى المسلس، جازى من باع عنده لا ينفد، لقاد المخجل الذين صفدوا، ولا يغيري كل من لا يعبد، وقضي الله رضا من عبدوا، فرافقني في الله أهل بدر، فلسواي مال أهل الغضر، هلكت لله عبادة لدى من دحدوا ولي الصف الخلدان، ملكني الأجر بلا حسابي، جعل كل الدار في احتسابي، لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان، أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك، كرمني به وبالمشفع ممدح قد سارني بالأنفع، نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني

شهد للملائك الكرام بأنني ياتيني المرام. هذا النبي هدى النبي قاد لي ما ينفع ولسواي الساق ما لا ينفع. دعاني الإرشاد للكتاب إلى يهدي تاليا كتاب سات ربي خالق الكونين. هذا كم

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقضي المختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

الأحكام العافية والمكاتبين إليك الشافية، أجل يهديك الجهاد بالسحبك وبهم دنيا خير اللحب، اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا، ذبت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر، هين السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم بجاه من سما

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أأمتم العبد الذي لا ينتقم نفسه مجاهدا للمنتقم أردتم من دياره بلا حق وجاهدوا وقاساه البلاء أهتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء ليجمع عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم

طيب نفسي هذيك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حصور.

الرحمن له السماوات والأرض دون وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرغم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا

أجعل نصرك لا يريم قل أنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونا لحرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وكن لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همتي.

الإنسان ليتظهر إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب، بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان، هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز.

قدير. من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى. من رافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام له وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

أقسام المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وغير ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باق لا

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطابني بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أساس كماله نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم. لغير ذاته يسوق الله أقدار لا إله إلا الله. لله الشكر إلى الجنان وإنني لها به أغناني. إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هواي تابع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت توحيد جميع عباده الغر به نعم السميع. هيك فضل

قال قتل لله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدى تغربي قبل أطاب الخلدان أبعني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسر

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشقي وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوليد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قال

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مريم بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. إلهي قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كلي

الذين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذة. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعتي وللجميع عظما. لك خطابي الشاكر في شهرك ولسوايا سقط

في كل شيء وتقل الغرض إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا لقد كلهم بخير الذكر يا من حماني عن أذن ومكري أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطوالك بالشن لا يريم يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قال كثف الصحيح في حروف العربية مع امتلا الظروف لقاني العالم.

الجميع مفاري الطرق وربي السميع إلى سؤالاتي الساق الموتى لقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد أي ممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوي يطول الإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

يأتي محجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجه توجه للعرس العظيم

الرحيم دعوت بك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فللعين ساكنا ذا خيبة من في من يضي الحبيب غيبا قاد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

والندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عات سمات بغز الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقيان صوت أذن العداه الأشقيان قاد إلى بدر سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمد السجاع نور الكون ويلين بارك

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يطلق الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد غير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام لغيري جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجندي يتحفني بالسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحشوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يستحب الحيزوم رمت

أنف لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد.

فذبحنا كفر ولا فسوق ولا إليه ما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق

محمد فضل يفوق التزنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد دحاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي به القيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي به إليه وحدة وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام لي منا لا تحصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسك لي حبا بالنفع سوق نفاد غير متكلم عدا فغير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أيوة تذكر برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد

0: الأبرار الصالحين وهم الغرض الحمان برعني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا القادر الإلهي القادر الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزاء لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا آتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضان إلى الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تغربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافه النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي علي تسليما حفظ الطنبي سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يصوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبارا سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمرأة إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم تبا لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي لكون حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نبي سبح لين للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي النفس إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك سوى مصليا عليه بالآل معا سحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغني إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب واللي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصل بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا رب لي حقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك لياد فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماء لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتهى الأنفس ليسوء دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتف لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلامه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيض ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا مغتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرء منكم فسارعوا بلا تجرء. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصطفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب. ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالسلازا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيظ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراض في سلك من ينجون من أمر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا وأخرى غير متروك يدر. أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب. دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي. أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما. أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني. لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خلفت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب. نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تناي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلم عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفع. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير ضلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبرا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل عن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بحمد الجلال نظم مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي قال يضاه وأزال مفسدي وجهت كلي إلى الكريم وقادني بالبشر والتكريم له تلاوتي مع لعيالي بلا تغرر ولا احتيال يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال قاد إلي بركات والسلام يمن المباح لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي وجه الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعمة حكما ديني حب الله ما حب الرسول عادت سماه ما كل الرسول غيبة طيب حن لا يزال عجبا غيبة فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بنا قلي قاد حلا وكفى الضر بما أسيم باق نافع كريم على النبي البشير ذي التكريم ورسيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام إمعن كنت له خير السلام ورا مني منه فراقي القلان تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا كلمني من جاد بالصفاء بلا معاداة ولا جفاء له قلامي وله مدادي وكان لي بالحفظ

أعدائي وكل حاسد وكل داعي لكل من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد للهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرضين كالتباق علمتني تعليم من لا يخفى عليش كنت لي بالأخفان لم حيط نار الدنيا طيبت يا كريم السنيان ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير الضر وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لم ينحي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله لك

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هولي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

أتقنتني مدتني أتو كتابي أعتني لقد كراما قلطا رفعان وزيت ولي قد نفعان ما تيضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسد دفع قاد للمباح.

مقدمات الحور أيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتيمك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جار الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام للإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الساعة

العبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كن يكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راج كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكيلت عطيه من سنة ملك الكتاب والحلالا قفيتني الغضب والضلالا أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد بين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير ما الدليل القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكوني وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكون نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

الثاني ذا الدحور أقوال الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات

البلدا على بسين يصف البلدا قطب سارات تدوم أبدا لسافع كوني خديمه بدا دا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذن أو كمدا.

لبشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا كن ولا القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. مع العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لد وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك.

نزع الواحد ما لا أذكر لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزا وعودوا فيما كتبت رجزا نجزي وعد الكريم الأكرم فالمثب الفتن.

فيأتي قبول الأعداء وقديمهم بمحو الداء. قلت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد. دلني الباقي على محمدي وقال للماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض. ملت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا. إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان. وجهني التأييد للحيزوم وقت المقاتلة باللزوم. علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم. دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار. هيت ربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر. أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت. رسولنا أحمد

وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المساء.

إلى سواي أودها الأسواء أبي قد قاد ذي ارتوان النفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قذي الأغراض والرضان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع من أنت عن ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعى

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتاب ديق

بي القريب واسمح لجهاتي الكرون نرى لغير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يطبعقي بالتدراج وغير مكان

قدم العليم يغتني في نجعها له العلوم خرج العليم كتبا بغي عيطي وقال لكتبان قال شرح لي ألف بلا فرج فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المثب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحد إلى هذا قاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس ناية عدائي لو الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوس كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس من يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغاك الدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أدارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي هوست بالقاموس في القاموس قني ربي من التفليس

الكتاب بالعالم المعلم الغيار قاضي الخيرات وانصرفت عن فضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طاير سكن بالجنان لا أروم لا يتم مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيك

إليه وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إليه وجه تلنا بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة.

مؤيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا هو تكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كل عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع لا شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وترع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواي ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنع للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قل المكاره وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح للوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدمت أفضل الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح فمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لكح لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلا أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتح فبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد الشمل عدو غاشم حبيب جاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلان عيد بخير واكفني مضرا علي بجاه المتنى ابن مرا طيب فؤادي بغوض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك وصل أمل

جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لجنابه منير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه بن مضر تفضل علي ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العصر إذا النورين واجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم إضان مجد الأسقياء نفى العين من له حيثون مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا

وصل منذ الليلة يبيك كرامتي وصانني أمري يبيك لأني منذ عام لسسي قل من تآكن في أكسسي إلى سواء مالك كل متعب طيث محد جميع التعبين قبل إله وجه مجهما قلاني في المريد قد أعلاني بعد غيب يريد نفاقا قبل جاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقال مريد النبي البركة كل مسكين كالنفا والمسكان كل أسواء ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان ترى يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد ولا يسمى الولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي بعد خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هذا الله بعمر باقك وتباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف نوى عدي لغيري التطور نوى لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري ولسان الشكر هرب فاستي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر بالصعب وقاد لي بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى تناتوا عليه من غير انتهاء يا تستمي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب صدت جندك لمن عشتك كن أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي سلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع البيان طريق من لي جاد بالعيان نزع للعروض كالمعاني البديع السلاح المعاني يقود لي من جل عن مزالك خير كثير غاب عن أمزالي يا حبيبي الجلال الأكرم تذري السيدا وصان حرمي نفل يذبح له كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمثال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغ ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أعني فضل عليه أشكر قم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقادي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وصيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي من فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سواي من يمين مدله ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبي قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عني اغترابا كخمور على التيامان كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

لقي القرآن باق أنزل وقديم القراء والنزل أتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفى ومن والاه رم عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيت

الأمان. وجهت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم، أخره في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح زنتهاري، أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح زنتهاري. ملك الكتاب

0: هباكم اللي كان بالكتاب عظيم الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون فتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب ملكه القرآن ليست تسلبون أنا عمري وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لوجد كريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرا وقد طيب للمشاكرا كرميس المصون وحدين عصي من قلاق والجحدين رفع لك الحكيم رفعا بربنا ولي قاد نفعا ملكته ملكني إلى الجنان ولبي ربي طيب الجنان
1: بسم الله الرحمن الرحيم أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد لو خطابي وسط الفجار وفيضه بكل لصدري جاري قبل دوام من ربي أن لا أسرك بك اللياد الوقفني من أشرك حلمتني ربي بأنك الأحد وسمد المهن الذي لك التهد لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد كفين لخوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد مدى حياتي يا خدي منزل الحسن جدي الحسين بن علي والحسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبيك المولد الهدى محمد صل عليه وتسلم سمري قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك والسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري يا الله صل بسلام أبدا على أجل كل عبد أبدا له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لس الدهور لله كلي وهو الله الأحد أسمد المخني لمن له التحد أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي روض من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر الذين سلسوا ومن تسنده ومن تلسلسوا أن انتفوا مهن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمد وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسرى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائم مسخنيا به أن السفائم إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى أسرى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجاهه هدايا ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرتي على الهدى الأسرارين لك تواجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني وليكن منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسد قائدا له ما يرضى دهاك موخنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وخدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهلهم أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قرادنا أنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب ناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآصاب بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم الله أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء حتى لبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم الله إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإلهم لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أضعف ما أختار من منين اكرمني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأسارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سووا سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بس المسايا أحمدا وكلهم عبد رسول محمدا نبست اليهود والنصارى من دينهم أين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر هس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهو بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادا بما به أذكره حمادا ليحصل الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالقصران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قضى لدى قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل واتخوا وارتدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطل وراء مالوا نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل للهين التفتوا اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انقفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوي نسيطر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا ربي صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وقصر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم عليهم من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سر القدم بكونك الله القني والأحد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلد يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سميا محمدا والآل والصحاب الهزام واسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمناني الموصل للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إكدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يهب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي سحسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه سي الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من استرى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخير من للجنان ليصف في ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل دور وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكتوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا ليه وباطن مخديما باهرا ليه يقود لهم عادل وعليم في كل شيء بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يزال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لي هداه الباخيم وخاد لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من خيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسي أمنني من درر المصوّس إصبعده إذا جميعا سجنوا أنخذ النهوي ولخير ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم دكسس تبيانا خص الرفو من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رداء ورحمة منه بحرمة الرداء محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام ناردكم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال وخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مها مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مها كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما ودجه احمارهم ونحمام كلن يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يرى إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجدت وجهي إليك اليوم وأرجع أن لا ألاقي لوما لرث أهلي الذين كفروا وأسرقوا وجحدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر

0: bi salata bi salami fi alihi wa sahbihi al ahlami sulmi ma hawta fa sunu bi yaghfari bihi wa ma halaya anni kaffiri tubtu halaya ya ghafur ya karim li farwa habli fa khama min kairum abli firaq kulli ma nabasum wa li yabarik fil ladhi akhastu wajatu wa kiya mahal muhtaim wa ahli badr lak sastitarin ajib duha ya ajalan wa habliya bihim munan kama fakakta kabliya anka raditu wa hanil mustafahim salli alayhi wa bi al khalqan fahim li hab qabulan wa rida an sarmada wa kun wali wa takun li samada mudda hayati bi akbar ridam warqad al hayz murabbiyan ridam wajh li allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhuli jannatin ma hanabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasihul karim li sakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika al wahhab abli ladha al ahdai wal abli ladha al ahdai an uhaba najid ko allahumma sara jaim fadaqdi fi salami li hawjaim antal hafizul manihul muqisum wa bika ya muqisu astaqisum laka madatu ya mukarrimu yadim bi ahli badrin wa bi khairi sayyidim laka tawassaltu bi ahli badrin wa bihi mujalni rafiha qadrim abli ma asabi la hisabim wa tahmima li kana santisabim min kulli man ahabbani wa baladim wa abadan li rabbi tayyib qaladim anka raditu rabbi sidni hilma wa hamalan yaman mahawta sulmam antal karim la asalu shakiram laka mahawta sulmam wal manakiram antal karim la asalu shakiram laka mahawta sulmam wal manakiram lisafihum riya bi khairi afiyam wajal hayati saatu yumnin shafiyam murabbiyan bi zahirin wa batinin mulasiman radaka fi mawatinin tafaddalna halaya ya maulaya bilim wa kasri wa habli ayam tafaddalna halaya rabbi bin munam ata urafiq al khiyar al ummana qiniya fi darin kullama yadur wa fihi ma abli kullama yasur yasart al istiqamatan wa rutalim man lam yuwafiqni wa sirri suntalim najitu fika muddatan musalliya ala nabi bi alihi fa kun liya ya rabbana lak dawa man minni alhamdu wa shukru ala zil manni fa qultu hamidan wa sakiran laka wa taji min ka dawa man fadlaka الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد اجو به استقامه محصدا وقف عني وهو خير من يقف اسنه الاهداء ترا والاقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من احزام اذكره بكلكلي وقلمي وجسري وقف عني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبر يا بدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقيه الاخيار ونقني من جمله الاخيار جلي بتي سير واكسف الحجب اني وسيرني فرحه النجوب ابلي ما رجوت يا وهاب يا من له الاياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لاهل التربيه يا خير رب ولاجل ترقيه وكمل التربيه فرقني وردني لها ومكرك خنين ولي هب بجاه افضل البصر ولي هب بجاه افضل البصر وسيله لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالال وتويل همري عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقمي ما لا اسى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواطجي منهم

الآل ولسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي هب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير يا فلان مضى من التحيّر.

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتم مده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن

مكرم وجهت بالذم وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنى هب لي بالأسماء

إني أحمد مربي الوكيل ثم صليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي ولجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلا مؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

كريم أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلاك

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنفادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كن لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشر بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي بك

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت

يا قل إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستحم جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيو أنقص سرني وما علن أسجعل بيني وبينك أبد وأشتري سوى المقدم.

من آله وصعبه خير الصلاة يحب منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك بيغثهم ساق لي هدايا نعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لا شكوري وحمدي وهو الجل لا شكوري وحمدي.

واجعلهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وكن كيدهم معا وراقهم بقهره وقمعا نحو جنابي.

يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسان مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم.

مني بجود وكرم قيسترا ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغترام إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي نوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر

بكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا طاب وعمري تقبلا. ختري الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا باق له الإفهام. هذا الغير الذي لم يرضيك، بقي الحباب خدمة المفضل، لوجباق قاد لي كتاب، أتلوه بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم، يقودني بكل

الرحيم اخرجت وجهي الى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي واشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصف فكري، أنت الذي سيرتني في البرك وحيث اجعلني باب البر، لسقي الذين باستدراجك تصبوا

المشفع صل علي أبي خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتمدني تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحوي الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا تاخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخيمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في فيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع

أم ثابتك لخالق البشر كما يتلى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف صف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل هذا البحر.

إلى السهار بلغيه بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قيل به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنكس إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وأيضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم هدى نبش وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

لا يكون لي وإليه الضمان بالمصطفى كل يدا فانضمان هذا ما بنى إذا وفتحان كما يقول أنا فانفتحان بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بينتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصر فقد انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لم يجار تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا لم تداعي مدة المرتضيا أن هو عني دون سقط الأضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره.

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكر على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكر على كتاب خفضا

لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم لازمني في

أمدح قد زحزحت فجارا. أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن. لم تداعي مدة مرتضيا عنه عنيك دون سخط رضيا. مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية. شكري بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة الشكر ذو عجل. أضيعني ما رضيت عنه وقال لي سريا.

يقول الكرم من هداني فذكره وراد من عاداني دعوا أن يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريفي على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع الحروب أحمدا وجهت أمداحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل ويسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني أذى أو من عدان إلى سؤالة شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

الحكيم. واجهني العظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا، إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين. لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء، هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد. ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلا أو من عدا، ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلا ومن عدا. ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك، فأي الباقي يقود للإلان، يقود لي كن فيكون للجنان، نظر السؤل لمطهر الجنان. ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء، بر عن القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض. إن يلقى الرضا والأجر ولب في العادات لا لي زجر، إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي. لا تحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون. لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه، هو الإله وهو الرحمن والرحيم منه للأمان. أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا، لي قعد واجبا ومندوبا أمام أباحي ولي أبان.

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول

مضي الباقي بجاه الرقيق، ما رمت بالقلب بالأوراق، نفعني النافع فانتفعت، وقالني الرافع فارتفعت، ودني الودود ودا فاقا، ولا يجيني من أبى وفاقا، أتمنى لي أمور أحصى، للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجري، تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضوال يتم بدري، أكلهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

آلي طول يجد بأحسن المعالي ربي يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين كما بقيتني على الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك الشكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وثبت السوق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسا كنت للأجل والبغاسا أكمتني بكونك

حديث عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أطل الأمير في الخميس خيثيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي والقدر جي حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشارك

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لك.

قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الضلال.

قديء مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين أدى الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

ميلاد المؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذن.

ترى أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

لا يتنى الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لا بنحني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولم بالله يعين من شاء في غد مد لي الله البشر بياه سيد البشر.

بكتب ليست ترين أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لم ينحني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا هدايا قاد لي مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي السمن هادي الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عناعي وانقاد البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إذا سعمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسلام إله إلا الله إلي قال الله أسمان الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا أغزلك له الحكيم ماضيا ميله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هيتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أعد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهيدا ينحو انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطي تمينة من لا يهضر بغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلاح أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغي نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا لن يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني ذكر به الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخد لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضغ ولا جوا ولا أجل أكون لي شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب لي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت لغير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة فبلي يعلم والحلاوة فيقود معي السر القلبان وينفع الجسم ويكفي تلبا ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى
اعتقاد أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصادنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى أشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤادي.

ذا الشفاي إلا قد غلبت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إلا بي وجدت شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطعت بالله كوني العبدا خديما بي الخيور أبدا أيها ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل برا كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد يا صاحب يلاقيك مدى له باق لا يزال الصمد كلا سواي يلاقيك مدى سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمين قد كبد إلى الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القران يسر السرور ذا أماني مني أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمان ذاك الأمير بالمؤمنين.

حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدا استفيها كمن بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا كعساء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري كما يزال زائدا للعبر.

0: المنتقى عبدا لربي القديم، فيعلم الأمير أني الخديم، المنتقى عبدا لربي القديم، برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما درا، يمخته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا، قل لا شكري بعد حمد قذبت مصيعا الذي الخب كبد، انقاذني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم، لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم، لم يكن في دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم، الله لي قاد ما يبدو مستترا بدكش آم حق القلب والقلم، لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم، إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم، هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم، أنقاني الله من عب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم، في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشرح جنابي خوف أو غمم، أشير من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدا ندم، أضيع لأهل سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم، إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم، إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا، سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحدر، محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام، أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي، له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال، له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا، هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا، أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران، له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب، رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور، حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا، من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري، أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي، ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي، أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب، له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي، رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي، حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء، يسوح للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي، مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد، يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن، على النبي المصطفى محمد والآله وصحبه وخدمة أحمد، بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى، وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء، يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف، مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم، على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي، وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك، يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب، بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا، وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أرم، لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وتل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري ولتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صلي عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدر.

وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مع عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنعم نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا غنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وسخ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل كسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب
رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة

في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة الملا الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استواء حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما
خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يحرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القصر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زنت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي
حلاوة تفطغ الفن ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقائي طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ظمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغ كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنوبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام

وهادي النقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل ستبعة بنبزها مان تنحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد لجيك وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره وقره قطعا

الصالحان طب المصالح أعين الصالحان مع المفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري نفعنا الرحمن فانتفعت وقادنا الرحيم فارتفعت.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

قال: أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا، أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام. محمد

كبدوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وسخطوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي

يا هذا بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد.

يا من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكون ناصري ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم كجل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا ومن هداه في سواه رغبون لذاك

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد هبي فوق ما من كارون هبي فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدي

لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي هب لي ما

السلام فليست في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بالظاهر وباطني ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق خيالي.

فمن يوافقني والسري الصنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاث القلب.

ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم. ولا تفسير ذي بقة الله عليه مجيب قادر نعم. بشرت خير وراء تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قادر النعم. جاءت بخيمة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما شوى عنه عميم. ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فقد هذا يريني كل من بهميم. ويات من قال في صادق فطن ولا نبي على غم بمتهمين. إن

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

قل الخير مغبوط بدل الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعريم كذا منحت المنتقى قادلي به قياد وصف

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

ويرتحي نحفيظ يستطيب يطغي يطغي الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعداء طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفية

عن نسيم. إذا بسخ يعني في صدري مهتد هدى الله كلي وأمعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها. إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بسع من يقود ذا تعلم والتعليم كنت لاهذي وزد حي تحيات

في العين والعزي صراط الصراط المستقيم الذي بي أصلنا من الأكدار كالميد والغسيم علي لوجه الله ترتيل ذكره خدم لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خدم لي النهج ذو خفي يجم خدمت المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء.

محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حسناه أظري شكوري قل ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد رطل

على جماعة فضل من مزاياه. رسول أحمد المختار قدمه فقن قديم هدت عمري هداياه. آيات أحمد لي قلت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه. ويا طبيبة منتقى زمن والقاضي يكون ربي لي بجدواه. فلا لعن لغيري صرمدا وجلا ويسنح جنا بالدهر مسعاه. أما الإله الذي

قال أي آية كتاب ليس يقربون إن ثقت لمن قد طاب مصراه إلا يشكي قال خير وراء على كتاب وحي الله مجراه حديقد الله بالمختار دون فرم قينقاد لي كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو حبني وشكي على من منه

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر الربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت القعد يوما يفهم الشفعة يميهم يا بسيرا ملت بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا هد وكلي

إليك قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا

يتقون كما تربي كفتني كل مهلكة يسوء جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة.

إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود أني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النساء عرو ملكه النفد أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو يصف المحا برسول قد محا حزني باسم ليس يعروق ملكه النفد إنه لغي ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي وجه

هو الغفور هو الرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه الصمد. الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله، لله الحمد.

فيقضي الباقي الأكريم الأكرم قبل له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك فرح

آخر من قادر مختل يم زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من ليقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قرب من لي لا تكون فانية واجهني المغني الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني من

قال الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

لي مدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور نشكر مغني فضله.

من لك يكن رباح لم يكن فجود لي مكانه بكم أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كلي بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقودني للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي إليش يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين إليش فرمع كل اللعين لها

زحزح الخناس القلا سوى الضريء في الجناس باقي العليم في اللزوم مقاضي التعليم ذي الحيز الهمني الخبير في أوراق أزمان إخدامي ذا البراق لقي الله لسان العربي قضايا خطي من أهل من على القرى

بالصفة ما قدني إلي بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم بي قفدي إليه الوحدة أشي من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشي من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور عرف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرّا قلي فضله وفي فؤادي قرّا نفاسي والرضا.

آية الحي حوت ظهورا على صعاب لازم الطهورا المنتقلي حول أجورا حتى بساعة ولن أجورا وتبذك حطه منيرا كمن كفاني مدعو تشنيرا لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة خطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا حياتي يا نون أضاء مشهورا أقيمني الله بأفضل الورى وصاني بي إلى الجنان السورى أقيمني الله بأفضل الورى وصاني بي إلى الجنان السورى نفل أوعيق مع الأمراض إلى سواي الشاكرا أغراضين كني قال الأعظم المقيت

أنا بالغرض أكمزات أكم المعظمين ولسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله

0: إلى سواه زعزعها القهار أعدعنا ولهم القهار. هذه تلمغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي.
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا. لم يخف كون المصطفى وصحبي لي علي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوحابي. من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام. لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجرسل بكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهي يدي بسكر والحديث ذات خيول متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب. من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران. من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام. مقته الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقب وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مره من سوى رب له وللذي حلال ولا فضل لهم نافي مصل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد خذ فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المثال على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صل صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صل عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروف أحمد ديقل هدى أسلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسعي سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمت هام أيسس دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسد له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وانسيابه واقفو خيلم على النبي المنتقى الاوابيم خير السلام ربه التوابيم على النبي المتبى المبصرين خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصرين على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكونين عبد الخديم ومها تلونين خنمت كون الله لي وأكتفي بزاك فالمهراك فافا يكتفي خنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدن سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت سوليم خرطت تسليم مع السلاتيم على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإبل الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد الأمير في الخميس فجر خير ساحر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يخصى هاجلا وآجلا فتاه سلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كلي خارت للأهداء يا سالخهرين فتبرد أن صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن ساكرا قدير صلي والتسلم هنيم على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسار في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا مرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخلي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لسي الجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيدي وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسسين وصرف حني حام حيسسين إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجهام لا أبتغي بسر الجلال حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخزي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني يا حبدك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الولاد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمدئه توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وكفيني به الحدم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي عبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتامين يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحمسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلط جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بيا في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور يا من يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر الطفريق وارتد عن مامونه عثمان وسره كفرانك والأمانة وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وحبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصل به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهب وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعد ابن يسيد وهمني وأسعد وسقد عن سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتحزني من فنس وسقد عن سرمدا لأنس مولى رسول وفني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسبي مصنصه السلام وسقداك إلى أنيسي ابن خطادة واس ابن أوسي وسقدا عن سرمدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسقدا عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان إياس ابن أوسي ونجني من محسن وأوسي وسكر دان سرمدان إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني ولتبني له حسن عسين الوحمني فيه بأهلي وترد لي سمني ولترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسلم به الدرار والآلم ورد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوري ورد عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء الولد مهروض ردي وهم خلدي وترد عن بسبسة من حمري ولتره الصدر ويسر أمري وسق دا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتخلد بسري وترد عن بصير ابن سحدي وبي بصير سماني ساسهدي وسق داك لبلال ابن رباح وجل مكوسي خير بر وربا وليهب بالباهي خير بركة وليسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فيه لنفلوا على النبي المتبع وسلم ولا لوسامي وكل مسلم وارتضى عن صحابه جميعا يا خير مختن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبا الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خير من وحدني بالأولام ولي تميم من يهار سقر دا ولي يتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وجهلني باب هدى وبر لا كسخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن من أقرمي ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمد سخل فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بهوس خالد وارتد عن ثابت من حمري ولسره صد ويسر أمري وتفين الدايخم هستر سالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولترم إتمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمري ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمري وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصنب واستجب به سؤالهم وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم وجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم وأجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمر وارض عنه أبدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتل رداء أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداء إلى جبير ابن إياس والقريب ميري يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في ناسك الآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى وارد عن الحارث من خد تمام لأوسن من رافهن بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاس أوسن من ياخر من عبد الأحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوبي ومزاحي أقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا الأواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم ورد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي ورد عن الحارث من لسم ينسب وصرفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيس ورد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعص مخرجيم وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسقر دان أبدا يا رحمن للحارس اللسن تمال نهمان وسقر دان أبدا لحارس ابن سراخة وكن للوارس ورطر دان حارسة من نهمان وليكن بجائهم يا رحمن ورطر دان حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام ورطر دان حاتبة من عمري ونجني من هاسر وخمر وسقر داك إلى الحباب من رأيه وخاذ لخير باب وسقر داك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيبي أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وارتد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيدي خيرد وليجد بسيد ورد عن الحسين للحارسين يا خير محبود وخير وارس وسقر لابن الخمير حمزة والرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا إلهيم بركة الماه ابن عبد اللهيم وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفى أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد ابن الأرد صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبلي رطبة وسخردا ان ابال لابن اساف خبيب بن مرني وان في الانكساب وسخردا لخداس ينما الى خطاده وسخ لخنما وتردا ان خراس النسمدي ولي ياب كوني بسر الامه وتردا ان خريم ابن فاتك ولي يسخر كل باق هاتك وتردا ان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا الى خلادي ابن سويد وحدبي بلادي وتردا ان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبو حمريم وطلع عن خلاد بن قيسيم وست نبهي وعسيم قيسيم وطلع عن خلاد بن قيسيم ولياب خير خدن وقيسيم وطلع عن خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاق

جميل. ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعصمت من الأسوأ والندم. له تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

امين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. مدحت احمد مدحا

بق قديم حبا بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

لكل من الله بال الروح والصور إلا يا حمدي والمحي هديتنا صلى عليه الذي أغنى عن الكدر.

عني بلا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي بمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم يا قادري من مالك تكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن

يغب عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما من التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقرب فيما يك

الكلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بكون رسول الله في صفرك أنا الوسيلة

قريب من هدى اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا ليغرت ذي فقر بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمرين نجاني الله من أعدائه الأمان ليغرمت بهم أعظام لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل بدل زمان السير والحضر كي رجوت بهم رجاء

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناك

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلاما لست أذكره إلا وأشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيت وهو قهارا يستقر لي بقري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى بلا

لكونه بالمختار من مضيب كيف أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

أي شيء من الوسواس. عقب النبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كريسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيم إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم تلاه

الكتابة يفوق عندا واتما به يباهي جندا رافقي في الخط أهل بدر قادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفي تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لدق بيني وبين ربي شيء مكدر لصف الحب إلى سوى نحو تحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع التخددان قن يقول وعطال العددان ناجيت زلب

الغفور يقول ليك من فعل كرم وذري من قبل ذا العام صرم فاتو الجنة قد اليوم وتوجه للجهات اللوم كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضرق وكدر فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مهدي المجذوب.

وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متى تقل هو الذي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء الأبياء

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميري. كن اسم الفضل الذي لم يلد، كن اسم مولودا أميل خلدي، قلت الذي الجلال والإكرام كن غيده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودني لجنة الإسلام تقودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالكي ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوقي تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضرر أقيالك ويحد بعمر عيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

رسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك لي ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحر في أغلى الحصونان.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة سوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر.

قد بكوني لربي الأحد في آخر الثلث من يوم أحد أذرعني الشكوك والسنان بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي النفس التي كانت تجور ولأجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماح العظيم الجاه دعوته واستجاب كرما ونلت ما أرمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قلي وأرجو منه فوق ما أروم قل يا وهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع يا بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في خيورك أبا خادما لك في ديوري أشكرك اللهم في اغترابي وأتوجه إلى ترابي أوتي بك إليك في البحور بغض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين يا خير معبود ومن يعين بك رجوت.

ما لا أحب. أجل قصيدتي تهي آخر مان كذبت في تغربي تكرمان، مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي سوق الصولي، إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يدوم، يشتري بها رقيب وعتيد في كل يمن إن العرس المجيد، نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد بجاه احمدا اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما منك ارم بها فانك المكرم الكريم فجاتيه البحر باحترامي فانت ذو الجلال والاكرام اشكرك القلب مع اللسان البحر يا زلج

وكل ما أشاء منك يا سلام، أبيد فادي وزبت قدمي وفي إلى خير برايا خدمي، فدع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن كن شكري في البحور بالعطن، أتبت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القرى أبي يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كيكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمدح حمد حسني كمصلين على النبي.

لم يلني قنقته ما يسخر يلني السهل الشيء الذي لم يهني قنقته ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسل يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزاني.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

الملكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يستيعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان فضل العناق ضر حشكان فجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده ولي قاد السبكان أشكر

عن ناقتي في سيرها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان ملك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ينق قلبه أفق أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان أكف رقاب المسلمين فكان أكف عن ما يجر الشكان لن ينتهي سخا هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا وبين العيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان الحمد لله الذي أغاثان وراطل الأجل.

قيل يا خير من حببت عازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من ألبسني أنجازات وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء والوكازا عبدا خديما زاردا مكازان نفى الذي كابدني وبازان عني أمار فرق إذ أبازان فدح من تعود

قال يا ادم القسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا اباسان عني حيارا سبية عباسان اقول حين كان

بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ولي طرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسا ولي طرود كل

القتول بعد أقوام مبارزة القتول عن الأهل ارتداد وفتور فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين كل إرسال صاغر بين الرتون أكيد من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بلا التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدري عنهم إذا ينير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخري قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فأقلوا عند العدا في البحر يوم الخميس ليجد ببحر أعرف جلي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر قيلي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر يجبكني نور أهل الدهر كنصر خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أضيت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر ريخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يقول خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، الكل شكرا يقيني

داك عملي انسى فؤاد القندان انا رضيت واراعي الاهداق وصايدك الحكيم مهدان وضبي مولاي جل عندان تواطني

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدان كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل زال

ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي قل لي وصال لي خير الطب مدحي له بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بي أراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد بي كمن في وساء ذا الرغب فجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب كساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كمن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: ضاربا بالعب كميدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسر فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب كمينك اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمي في الشرق معا والغرب أعني ابدعيني كل خطب كمهدي اليابس مثل الرطب واللي ما شط بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني خد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب وحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزدني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأً أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامه وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوه وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميله ونجني من الفند وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب الى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفن عمري كله في النافع وارتد عن مالك المنتسب لابن ابي خولي وكثر ادبي وسهر ضاءك الى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك الى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك الى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك الى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك الى مرارا وهب لي التجديد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدري وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك الى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وايدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسهر ضاءك الى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك الى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك الى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسهر ضاءك الى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك الى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسهر ضاء لابن ماعس معاذ ولتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي ولتدم تبشري والطرد عن نعمان مليون مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخربا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن خيسي وصدر يسرح والتعظم خيسي والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جدلي بدرك الفائتي والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وكل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمه ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير العلا والجاهي واجعل بفضلك مقدماتي لي وسائل الى الجنات وسهيل ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي واجعل مكاتبي تقوم ابدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من الى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وابدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى الى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا الهي وليجد بالجد والطي معا حتى اجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتزحزح قبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفظ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاءك إلى ختادة والعام جد لياب بقرق عادة والطردان قيس إلى مخلدي خدين تما والعام طيب خلدي والطردان قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيس سلالة أبي ساسعة ولا مكمل أدبي والطردان خيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخ لي المنن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامحو عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وسخر ضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليمان سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان ابن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان ابن الحارث والعام جد لي بسر غايث والطرد عن سليمان ابن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخر ضاء لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخر ضاءك لسعد ابن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخر ضاء لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد ابن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا زا زيدي وسخر ضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وسخر ضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلالتي عتيك ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسخر ضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلامة من ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وسخر ضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولدي كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولدي عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسخر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وسخر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسخر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تاب والطدان يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأدباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المصطفى ولالي وسابي وبي أهل الفاي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآله وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخا يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها وليلان الأسد أنا رضيت ودواما أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقر يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون في قاهر يبطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من

عضي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونط لي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عضلانك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

حطني بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تمي لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد لله الذي يجي القدر هلك من المعجل المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر وتضرعت بشكر قد صدر تفرده من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهرت للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر لمحو كل من جلا وما استتر يا من بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر عني يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق واحسنت الصور اجب داعيك واهد بي الف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف اسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكف لخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بسمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنصر جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد ذوي العسر لفظ ذنوب الصغر مع الكبر
وبيد ذا صغارت وذا كبرت هل لي أهب في هذا السفر تردك من إمام المياه ولا عفر أصر جميع ما اختفى وما استتر قل وليقفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلازم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر اكنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزق لغير عني كف ما يجرر من أقرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنصبها يا رب 16 أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر قنجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر أنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر خاطئي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبيت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر

الذين اتقوا قواتل الأكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته قبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي يا خطر إلى سؤية من قلاني الضرر ولا يفارق قروحا كالضبر الضي نحليل أزاق للنحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن

من مكر فجس وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر قناصف قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر.

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مطلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغط ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ريت وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر أذي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر كفاني من الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماح الكدر قنقني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس أنا حيت الزحزح اللعين ابن حيم وبعد اليوم دائم إلى شقاوة أو لوم لم نحو كافر ولا منافق نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي بجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفع لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفظ

قضت العذاب طردا للسواي وقال العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسواي نحن يا ربي لينا معا سوان نحن لك ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

الميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفته لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

أو أنين أبحري أسمان خدمتي غفول كنبيه أوعدا ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطبع علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي وواطي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوتي يا خير منزل مريح بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفلي ثم يبشر مع رضاك محفلي يبتئلك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل واذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايت اسمات خير مرسل

بالتوفيق فضلا والتسديد كفاني في الدارين كون الإله لين بيت وجود فيضه غير محدود هذا عيد المولى مغني رجاء

جاري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لكم.

الشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أشكر شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغير مغن أغنان ليس يراك ولي

ينقاذ العرش وللكرسي خطيب رفع اللائق للقدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلق يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب.

قل له عزتي فقيل له مددي وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقل لي صعبة جذبا لو التجري واستكفي.

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنبي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يزن المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله السنين وحديك حطي داد بالقلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لحمد المختار فيه خط سروج قالت سمات مبعد الغرور قصيد احمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي افضل الكلام يقود لي التأويل والتفسيران من يسر به العسيران علمني العليم تعليما عجز عن سواك ولي الوعد نجز أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك و

بلائقات وحشد الطلباء وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

صحيحا ورم التواضع لكل مسلم تنج بلا تردد من ظلم إذا أتاك عرضي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

الرحيم. قل عظيم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راضي السنة أهل الفلك بيني

فان قال الله خير من هداك وكس ومن شفان ومن كه ومن عفا وكشفان رصد رعت السنين بالنبيك هذا غيرت فوق جاء

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وتبكون الله لي

ومن والاه صلى الله وسلم الكريم. الله دعا ملادي وقلامي في الخمين فذكر أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يباري

التنصر ومحافظة بالتبصر لو تبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل ولد لا ولم يجد وليس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل واصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

للعدات وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفين قافلة قلب ارتداد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم

نفوا لا يستمعوا لي لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفع أمري والعمر لا لما زلت لي الكلام ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لي الكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لي قادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام نفل يدل على الوجود نفل يدل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا اشركم ان الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك.

وقدر العاصم من هلاكين. قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم. هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة عند المزبدين.

0: قال الكتاب: من كفاني حستدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضى القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددن من محاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني، ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد، ولي يهب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة، وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة، وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة، وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي، وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد، وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة، وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة، وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني، وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل، وسخر لا أن لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوب، وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح، ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نمرة سخر لا والتقين النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر لا أن لأبي مخسيم والها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي التلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولي أبي الخالد هب رداك ولي وجه سرمدا هداك، ولي أبي حبة سخر رداك يا خير رب وفني هداك، ولي أبي سيخ سخر رداء بلا أدن وأني كف مورث البلا، ولي أبي كبسة سخر رداك ولي يستخر كل من هداك، وسخر رداك لأبي مليلي وسخ لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إني دوام وسخ لي الأحلام، ولي أبي مرسد تكسر مدى خير ردا منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي، ولي أبي الهارس سخ لداك وفي يبصر كل من والاك، جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفى، ولي أبي بردة سخ لدا بلا نهاية بسخ إلي الأملا، سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم، ولي أبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم، أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين، أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضلي، ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارصد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر، وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا، من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن، محمد والآل وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام، يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمدا وآله وصحبه والتقبلي به جميع حماية في من خبلي، أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا، ملكني الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناع وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رداء وصبر، سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم، ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب والتباخم لا نقلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلم بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإلهم خطن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطن ولا إله إلا لهم ولا ني الباخ الذي ليس يموت وليس تنهو جهته دى المميت إلا يخار ماله الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرلين واجهني الباح جميل بجميل ولسوى نبه الله تميل أجابني المجيبها موقفة فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخذ لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بي سلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت ودمهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به وصيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبر أبكار مدهن مقجلات السبر أصبعني له من لم يسجد sujudim wajadali bi khayri khawmin sujjadim khaba raja musallisin li samadim arafi samai duna hamadi lillahi kulli bi nabi si sadadim khatan wa man yanhu asayi yurdadim khadali al amal khayru munjidim bijai man nasiruhu lam yujadim ala rasuli salawatul mufridim fi isbihi man masluhum lam yaridim suhuru wa filalili wa fi khadim yuwajjihu al hizanari bil rahadim yaqudu li suli bila taraddudim rabbi bimahin qad maha taqaddudim muhammadin wasilati wa sanadim sala alayhi man qawas al fanadim wajahatu kulli ya li rabbi al ahadim musakhnian an kulli janin mulhidim al yumna wal yusru wa khayru sadadim fi khayri sidrin qad ata bil madadim nafal karimu ma hawa u jasadim wa kal kalimin al asaka al mufsidim naqa ilahi al karimu khaladim wa kana li fi safari wa baladim hudan wa rahmatun bi khayri fanadim fima bihi qad jaa khayru sanadim lil mustafa wa jahatu indal hubadim matan bila adawatin aw kabarim karramani matu safihi sujadim fi ardihim lam ara man lam yasjudim tasim baakhin khayr rabbin samadim ma salatihi ala muhammadin antan yamtidahu nad bin hatidim jumlat ma la haytu nahwa matadim bajjal ni matu nabiyil jayidim al faikhil jalil ahadi sayyidim indal ahadi khayban an muhtidim wa minhum wa akhrajani lam ahtidim sintu qazaid sawati hadadim fiha waqad maha biha tahaddudim yafuqu kull sikr sikru samadim al malikil mukarrim al muhtamadim sintu salamaini min al multahidim liman bihi nudim sikr al ahadim alhamdulillahi lasi qalbi hada munawiran wa khadali sawi hudam azkuruhu wa huwa lisani sadada wa bin nabiyyi li khada madada ahmadu man bil mulki hatta wahada ala lasi bihi nafa man jahada aska salatin kharikhin tafarrada بالحمد سرمدن على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمدا قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوى من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هذا السنان هم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وان خاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافين من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر bayatu khayral khalqi bin niyatim wa khallami bi sukri rabbiyatim barra'ani al-khudus min afatim wa sirra abdahu bil iltifatim bintul ladhi sadara min jihatim bima ladamu khun yadi adhatim baham muqabidiyya bil mamatim wa ubtu khalimun bila samatim birriya sukru muhridul hibatim ala ladhi sabata bin nabatim billahi lam yati wa laysa yati min sunni abdillahi sil ayatim bahad ladhi kabadani bil kharqim wa suma li hadrin su kharqim baritu rabban jadali bi fatqim ma kana murtajan bi khayri ratqi bahabi allazi safai safai yuqi murdi hadu yusabuka wa abqi bil mutaballahu ana raufqi abdan khadiman khaidan bi rafqi biman wa kha kalimuhu bil falahi an afan nabi anil huda bi talahim bil mutabal fardil hasimil khuluqi khalaqa jumlatal wara sul khalqim katabtu salmat habiha min urikham bi waqsin wa qablahu usturaham kafani al azizu qitlan basakham alla yaqablu bahdama tabassakham kabata sul arsi adwan ubikham anni bima hin qultu fihi baqbaham kaunul ilahi li faydan jalakham fi kal kali wa bi hadu wi jalakham kafa jaati sitaman tabalakham baqin yubidu kull khibbin balakham katabtu wal kal gulu khatan rasakham fi hudal ladhi hidahu masakham kitabuhu kull kitabin nasakham wa innahu bi khayrihi lan yunsakham man sanna annahu yulahi ahadam yumasilul muqtarafu wa alhadam misaluhu fi ma mada lam yulada wa misluhu fi ma yafi lan yulada muhammadun afdalu man tawallada wa khayru walidin ana al baladam man bin nabiy ramul murada wajada bi fadli man bihi al baraya wajada madda bihi lillahi minhu madada nawwar qalbi wa lisani saddada man rama fil khalqi nasira ahmada ahjasahu man la yasaru samada fa kha nabiyuna rasulana al basar wal jinna wal amlak salana busar muhammadun sallallahu alaihi wasallam al qadim alayhi fil hizbi siyadatu tadum nabiyuna rasuluna al muhtarum ala al khiyar kullihim muhtarum sa'alas al amru lahu wal khalqum أن لا يكون كنبي خلقهم أن لا يشك أحد في كونهم رسولنا المختار فوق الكون أباو أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دبل لهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه هو الوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أم تربا قد مها أدناسي ميسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمهاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد ليطهر بلا إنجازي من خاد للأمن بلا إيجازي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في السر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكور بقداء والعظام وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاد لي يمنسه وصبهم مدى لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهم وجاد لي بسكر في الصباهم سحد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيال كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بذكر إنسان من حلا أندمسي وثقت بالله بالالتفات وبالنبي قد مها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحدم سرا به أفضي إليه الوهدم تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي قبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مدى إلي الفضل دون قصب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر

لسان منطقي يبدي الحق وإنه كل بليد رقان. ثبت أقايديك مع الفروع درة وفزت بالبروع كتابتي.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس.

حطني يا معصوم من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفس

قل لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيد. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجته أغنى.

حط الكتاب الذي حط المرام به خلو حبا به لله اكمل تحدي هيت ربا به من اشترى عددا ودادري بعطايا الاكرم الاحدي قيت مولاي

زادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى.

وثبت أن أم ما عنده يجدي لا خطابي في شهر حوى كرما وقاتلي فيه من قبل لم أجدك هل جميع لي قد كنت راجيه قبلي فأخذني المنى يجدي لقد دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقد دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري ورضواني بلا عدد للنافع رافع يعلي بلا عمدي الله باق شكور قد صرفت له قل بني اختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بخيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا ونأزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي

منجلا تلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسؤوليا حبا باق نافع لي ينجذب

قل يوصل فضلا يهجر الطلبان يقود لله ما حاولت منهم برعناء مراجي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملا إزاء لمن

هذا الكتاب الذي قد أزب الثعبان قيت مغني يحب أمك مدين ثقل وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثقل وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به كأثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجيبك يزيد الأمن والطربان أشبت ضيقا وفقد

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خيرك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

يقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بالشكر.

من أنا عمل في ذك فأودت كلي الحياف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويشيق في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سعي وتنحو نحو يزلف قلت استلاسد في من لا شريك لهم بعد استلاسين حتى تنقاد للحلف خلفوا خلقهم لي نعيته زمنا قمثل ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرتع

وشكري سرمدا ولهم كنيتي أبي تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أن بالعداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهرا أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري

من الكرام وهو الصانحي فيه السلام العصي العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي ولي الكرسي واطوى السماء على النبي ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

أنصار قذب عني لسوى النحو الحزن بقي الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما تساق لغيري

إنك تبغي إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحل. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقد جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. لم يحن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال. تابه لغي النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق. يوسف ينحو لنحو سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان. نحي مع العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي سمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي. نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

سامع يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيع

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن خير شكره على ما أنعم طي علي نعم ربي منعمان أسره بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طي في حزن حصين منه خير الجنان ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسره كل ما نحن

قلت ما شككت في مقاليم ولا انسكاك الحجر والعقال مرة الأكرم ذي الجمال تلي وجائم خجل الآمال إذ وجه لدى

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجاء

نفعتني لي كنت بالمنافع وقتني فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقتني فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمدا.

البشير بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين فسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الضرر فسيما لي لا يوجه الضرر لمصافحة عند المسلمين ولم يستمها

نبذت في الله وفي الرسول طبعت وقلت خير الرسول كتب اسم الاله الحسنى وبصفات العلا باسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني له المخالفه من الاستقامه بلا مخالفا اكملي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغيري الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قلت برضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وأن قادر الحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وأن قادر الحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجاد لي بالذكر في الصباح شهدي ربي في الليالي كما بيفص مع

موجهاً إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إنشاط من على عن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع مصر البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرامي جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منو عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى يمدي حاج قد هدى الأنصار أسأل عن

داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر ترى سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخبر.

العالمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعة من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كملاسي من خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون

قال حساب نفسي لعداي والحجاق وابلمة دعوته أجال سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما أشاء في نية

قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيورا

لقبل قرسولي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق ويطبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

قبل النعيم لغي نحويك يا حفيظ يا معين حيث توجه الأذى للنحوين قمصت في كلي من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بالحروف وللحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ومن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

الرحيم. غيب ترجو إذ نعذر ذي سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قدام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا القادلي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنا انت لو ابكار التوحيد نفت فلا غير العدا وكلي الشفن لا من حي مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لسان يحتمى عن العصيان.

فقل أسرار كل الضر ما يدنيك أبقى سر ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزم ولا علن ولا عتاب نشكره بلا كفران توصان عمري عن الخسران ونزلت تلاوة من الكتاب

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد الذي بحق قل هو الله احد يا صمدا ليس له كفءا احد هدية المغني عن اهل وولد وعد والصف مني لخلا وجهنا اليمن واهب الاحد وابيض مشاهد كل احد انت السميع والبصير والابد هب لي يكوني بشر كل من عبا لخيدي سرور وكفني الفنن وصمد لي كل ذي ضمن سقي واهب تقيني الكبد ولي السقر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد أما عصمتني من العود لدن ومن يستهيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر وسق لي ما أود أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان نيت من جل عن شبه وعن خلد

فطى العظوم التي قد ودها جملا وجلى عن جميع الجيل قد خملا. سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا. قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملل. اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا. حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا. سنتصلك من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا. أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا. ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا. من ضاف أهل الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا. لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا. لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا. أسبقين فطرحا بالذي غفر قل كام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران. لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقيد

إلى الواسع الغفار القدر، يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين، نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدرين، نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر، أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر، كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر، أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري، نيتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر، بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر، أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثدي بشري، احفظ جنابي في الدين عن فتن.

وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عادتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عادتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: وزري غفل قلبي به واسطر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجبه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلال لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلال نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالآصال اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي خط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وارتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وانه الكريم ولي يسوق فوق ما منه اروم احمده وانه الباخي الخديم وارتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الانيم بآله وصحبه الغر النجوم واستعيذ ابدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي ابدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وان فارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمى للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبضت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضريا صدم أكرم

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكين رزاق.

له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكل في ذا اليوم توسعة حتى أقيم للدين الله أركانا. ربيتي

بكونك الواحد القهار منفردا لقر عدانا على بشرى إدمانا نبتي أمشي تنبيها أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يا ستي أمشي هبل اليوم

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيان وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد رزقا.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل المكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصم

أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيتي مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلوة حقدا وعدوانا. أخذ

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم الس

آيتك هي ما يا برا علي له تكن يخجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر الرحمن هل بحقتي اسم

بدل وعني كف عصيانا واجهل الكشف والتسخير دون عنا وكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتح

القرآن لا خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينور ربي إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم لنصرته في البر والبحر

وجدت إلى وجهي وهو يبقيني وبالذي فأقضني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي العين صرفت وعملي إرادة خبا كاد يرديني فوجده من أعدائه اللؤمان غنيمة فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزا الأمراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا إلى العدا كل أشكال وتخمينين آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين وزني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأشتار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي فسال من

كف الآخر مدم للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجدنا يتي وجلي بالمخازين زدني علما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظرين ينجيني زدني علما

أطلب الصلاة بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. تغيين سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر. ألا لي قلوب من كل كفر، من قاد لي مخجل جيش ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر. نفى لغيري الذي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب. حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم. نسيه من ليس له كفءا أحد فلا سجع إنسانني عمن جحل، ويترد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتام، برعني البصير من عيوبي وجاد

أعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البدين يسر خطيب.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للورى والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقول البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية.

لولي صف الحياة والجنان ما يتوبي من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لا خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعد عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وضريقا أن قطعت قطعان وشكورك كما تحب كما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب الرضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب.

رسولنا محمود فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شان الامر له والخلق ان يكون كالنبي خلق ان يشرب

ولأحمد أضاج القعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباه من بقاه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحشم حاشا نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يمت من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وزاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قال اليه الكمل كذه دنا اخرى الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي وقاضي الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا قولي يبشر رسول حيز عن ألت سمام قصيك من لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه كلام يعن قد أحمد على عقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى الله عليه وسلم.

نرم والی حیدر ہدن حلاو حاسم عدی غدن خلاہن ایو نبی علم بی ان مناہن فضمن عن الورا اغناہن نا عن الخلق معن مداہن على سماع علن

رجوت رجوت انه يسوق الوجلان لغير النحيك والاذان والخجلان لغير جهتي الذي قلان توسانني عن حسد وعن قلال اصنع محمود فاق

قالك هاد بي قوما يرشد في فان فانه الرشيد المرشد بتلي اجئتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد يمكن نعمل البرايا الاحد بيعطفي من لديه يحمد بقلب

شرعي ما رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بسم ابن عبد الله ذي الآيات كيبتل المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصًا بزخان قال لي قولًا بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصًا أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيدًا جلخاك فيك كيء بعدوي جلخان كفاجهات الست رب

أحمدات عجزه من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. فذكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر. مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطر. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فزن به ما لغيري من مكر، فلا به كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم.

لكن ومن أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق النحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون وصانني أما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى يساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتاني لك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس هواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس كغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطق

لا شكوري وعيبي ستران لفضله وجوده فاستتران لوجه الكريم عني كفران ولايتي لي قد نفران لوجه أعطيت السيد الورى بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منهم من لم تظهران لأحمد المختار

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطل فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت الى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس فرع في دين مثله عجس عنه ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى غير جهاد.

كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل نور شكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

0: لكبيراتك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في التعجل يا مغنيا خاطبتني ببجل لك خطابي شاكرا بك الكريم وغيري ولبدا كون كريم حبل حلاوة بلا تزلزل ما لي اخترت وخير المنزلين.
1: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو خطابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبهد ربي الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلة ثبت سهادتي وحبل الفضلة تكفي به ربي جنابي حضلة لك توجهت أنرت الحقلة كملته كما حللت الحقلة أجبتني بما أسال الجهلة فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلاء من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلاء وصر ما به وأني انصلى أني فككت بالنبي القبلة به كبيتني السخاء والخبلة لك سكوري إذ نفيت العزلة أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملة فلي يكمل خبر في الأملة فص بأنك تقف البصلة أني كما لي تسوخ البصلة يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يس في بدني والأكلا أشكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خجلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مصنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا علي من بدليل أجلا يقيدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفع أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حن ماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهدى يرود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إن ساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأقدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المرتفع بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون أطف سلامك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنصه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وأبلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه وليا منهم صلبا لو سقوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد صير النصارى في البر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير الله بهم خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودام توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله السهاب له خطابي وأتى ببالي مستقنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رخبتي وأطلقا كلي وأنه أيوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعائي يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف ببصر صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سقي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداءه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أول مسقنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سر الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات أصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مهل أخلال يرون في الخبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب وكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له ومن قد حصرا ضيقوا الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلانسرام وقلت بهد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلانسرام waxultu bahdal fawsi bil marami lak manami rabbi mahqiyami walak fitriya ma asiyami adaitani wujudta bil hisami faqbal sukuri bi zan nisami ijal bi ja'il mustafa kalami ala hidaka rabbikal kilami lak tawajjahtu ladal lihami mujahidan wahdi bila fihami ijal bi ala al hida khilami misas yufi sahbihi al ahlami mudda hayati bila salami wala tanasuhin wala alami rabbaitani bi afdalil kalami fanajjini bihi min al malami mudda hayati بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمة ساخر سبيل الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوسام ولا لوالأصاب قرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلى ربي بالسلام فلا لوسام وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذلار علينا صبحي والطباخي يقيني الهدى مع الإملاخي وجادري بالهرق والإطلاق وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراق أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الله عليه السرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاء راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أهجر السجان ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرى للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في الصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا صنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صفي حياتي أنلقا وشر وصفي كل أندوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا ألا يقبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربيه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني در من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمري والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميدان يا من كفاني يستوي الأدقان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسبي من الألهان لأصله القلب محل اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلفس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رتل لي الوصير كالسلطان ليقط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسكك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدال قبل مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يستوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

من البر وجعذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطيا عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ولم يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم رمت خيرك أجري وقال الله له بالنصر قد

ولسواي السائق أهل الحجر لوجهي فارقت كحزى صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عن اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر والحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلان لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عداية.

أهل المكر فلق مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر

أحدا. تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين، تصلين على إمام المرسلين، تسبح بحمد الله رب العالمين، تصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يتفي ظنه إن في الشرك، كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزل، كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا، نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك، يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات، ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي، ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي، جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي، وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي، إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر، قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق، قد راس من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

السلام. بالله دموا في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهم مستغني به عن المفهم كان يتلو الكريم بالكتاب قبل الحديث ثم بالصواب يقودني إلى انسلاخ من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بسنوت جامع خوف ورجان لكن يواي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص ويتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين يد الإله ويد الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبر مقت عند معطي الملك تنقل العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحور.

يني عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع.

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يأبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم فقط موقنات عند الذي لم يدركي كن في

كونك حب المزعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضل قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين.

آني ذكرون فانتحي إلى سواي المكرون مدلي البر له والبحرون لو بحفظه كما ونحاني سحرون مدلي البر له والبحرون لحفظه وما نحاني سحرون بنلي له العلاق والقهرون ليحمل من حضر

إيك يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتني ولا أغتر وعلي الباقي من أن تسر تلى الجنان وحياتي بر ويزيد.

ويتكن لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني. وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني. زدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب. زدت حروفا لك يا محمد وجعت فيها العطايا تحمد. يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا. دم يا أخي على الفروج والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا. أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع.

وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك أخفضا، وابدأ السلامك لمن لم يرفضا، لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتم ربك بالالتفات لغيره من عن كل دين

تحويطياً والقول والعمل تحويطياً. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجهك الكريم خذ واطلق له، كوجه الكريم خذ واطلق له، يذوق إليك ما تحب أكله. بين الكمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حسب لذي التوكل. قدم له تجارة فتربحان، وكل من رام رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الاكرم المكرم، تحب الذي يرمتك ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. اليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، فلك المؤمن بحق أبدا. فبعد من المؤمنين ناويا، خيرا لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، فغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي، تلى الخبير العالم العليم. خف الجليل القادر المقتدر، ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. لذلك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد لافتقاري، رمهم ما تريد لافتقارك، لو تعالى دائم احتقاري.

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

ليك مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرت هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان

تملك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن

أسكاسر أبي يغليك بهن كبد وبرشي على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب الورى لك المحامد فصل

عليه في الغر السحاب الأصفياء. دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفياء. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي. يسري العزلة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسري

عيد لين قد يرتفع عن كل الضرر أجب جاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه ربي عليه الصلي ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما سقتني سقط زلاحين كيني الغد كسا سرمدا وبه جات غلفا وافناهم في مضاحي وقاني الموت والامر

وأهدقبل مع الملك ينبي كنت لي في كل متياح. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جند الله.

فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدى ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

طلت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحمد أبدا خادما حقيرا طلت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا

كن يكون لحة والطرف كن بحنوك المفيد غرفا دعوت تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني علما أبين لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهنين. بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا. زين فادي ولساني يا جميل نسيت القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقي لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى رب زدني علما تدليل الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس توصلني عن كدر وعفس

يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر علمني كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتابا من على متكلم بما أطهرني ومهرا قلبي بما من لقاضي خير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم والجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

سمع إلهي وبصرت أبي الله وعمري يا نصر من طريق الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغي نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي ذا قصور أيودلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم.

الله أوجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينح ما لم ينح ما يختار

ما لم تحزه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقا التدبير. كما جاني العليم والخبير كما بي فارقا التدبير. هديتي محيط من القلوب قد مضى

دون انت لكاتبة تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقى وحافظي مع الجيران بقى للعصر وذي الكرسي.

بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب السباق قلت له ذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي ذا البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق كل مرة

وسكناتي اهتدت والحركان وصلت أسنان لي بلا انتهان فقذلت لي كالضمير ذو انتهان لغير ذاتي تنتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويت وجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

أكرمتني أزدبت عني الحزن ويا أدني قبلكم التزن ما تأخذني العدويك قاضي العظمة يا مرجوين هات كل ما نحانيك من غرور قغيلتي وقبلت البرون هديتي بذك والحديث.

0: ولك شكرك بعد حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عزمت بترك العود إلى دمعي فجت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي محجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البر، على النبي رسوله ذي البر، شهد لي ربي ويعلي قدري، بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني، وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام، بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله، يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد، فقلت في الجهاد ذا الجهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل، ولوسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم، يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية، واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب، وبه مهدني خير اللهب، يذب عن دينك يا إلهي، خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا، فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر، ورطه لي بأهل بدر، يليني السلطان بالتسخير، والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم، بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم، في الآل والصحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا، ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا، فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما، مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم، من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم، لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاصه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم، ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا، على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد، وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا، بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء، وبعد توب مع بيع خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت، شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار، بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا، على جمادا وعلى جمادا، للواهد القهار شكري سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم، وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء، وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي، القادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي، فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى، مصليا عليه جدلي باستواء، ليسخرن كل من لم يسلم، وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى، بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى، لينعدى وساخل الأغراضى، فزت لدى قلوى وعند بافلي، بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام، إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام، وعند توباي بجسم وخلام، علي شكره بفرض وسنن، عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن، إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا، إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام، وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا، وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا، نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى والنعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبيبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي حكم يا عبد اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صلي بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم من دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تصرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خو من تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحب ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي والصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهر وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعض خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل والاستجب تزيد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وحوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي قدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لبلاه

الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا يلهو جنابي التبب وصل يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولال والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحب وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصل يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولال وصحب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا اضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا قائدا لي سؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع افضل سلاء على النبي المنتقى الكافي الخلاء وهو الذي سميته اكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جمله الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي انه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي انذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب ازهدي ولسواي وجهي الاعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم باني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على اجل من اليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم انه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واشهد باني ابدا لا اذكر تفسير لجل احد بل اشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي الى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفي عن البرايا يا موصلا لي ابدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لابدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها ابدا كفايه تسرني يا معطي الكفايه ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزه لمن به لي وعودا منجزه قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب بالضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام عناء المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا
وأنني تغ

0: اتخذته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة، وأنني اتخذت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري. وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة، وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي. وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع، واجمع مزاعي وبهد كل من رام بي الهدى دواما دائما. صفي بقية مكوثية وكن لأبد خضيت حاجي بكن. وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم، وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا. وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى، كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا. لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني، لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي، طرده مغن يدي عن هاتي. ولا اللعين لسوى جهاتي، طرده مغن يدي عن هاتي. هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا، أطولي وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة. رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى. إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء. ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد. كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج. هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين. ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت حزت الاقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

من بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي وليكون بالمرادي نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب فنطتي فسق لي المطلوبان كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام نشد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقلبي بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره.

يا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيعه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكر كرهه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضريق نصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى عن سنة سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صرمدا

جميع وليكم بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق دواما

واللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما وقتل نصر أعدائك وإنهم

أنسيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني ووهبت الفيضا أعطي من الفيود ما يقوك هي الخلد ويكفيني الوقود أعطي من الفتوح ما أديم في شكر لك يا باقي القديم لك توجهت بشكر برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أيس وعدك في المحرم كات الشهور والرئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تتبضى عليه في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا. يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن. بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء. اجعل بيوتي ربي مع مساجدي كسعادة للراكع وساجد. ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير والتزحزح.

في البر والبحر وزد قرايام علي من اليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بداية أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قديم يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرت علمتيه بحري فلتعلمي كل بر وجل

السلام وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحاليك من البحورك لبرزين التمهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسك من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم وليسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى وتدم لي طيان لأو شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

ومقال وعمل طول خلق وليكمل الأمل أجل متابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بكن كل يجد بكوني كل ما تولدان كن يصير عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم.

وسعي وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختم شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا أتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم وال

لسخي الكون وما حواه طوال فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع كي يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع

تقضي بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد. نجي عقائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد. أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم. ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب. يا بدن وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني هايدا ويسر أمري. أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني. أبتي لك به وبالكتاب

بعد حمدي لك يا ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلا، فزد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع، أكوي راي لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم، لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران.

يا مغل يجود للمحروم ارفعوا عن يقبل فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط يا الواسط كثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فقر

قد خلق كما سيخلق دواما مطلقا وجهلي النفع الذي قد حصل كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا ربي هب لي أن أكون أن يكون كليك أقوى إضاج به وكلي سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوهي إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا أغراضيا هب المنى معا بلا حسابك وارجع لي مضى حسابي مد حياتي بالذي أهواه ورضي الكون وما حواه ثق حياتي أفي عبدا شاكرا لما

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء طردتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي يا من فككت كبري هب لي في الدنيا

وتحيي بالغدين وتبكي لك الإله هو الأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخلى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن. الله صل صمدا وسلم.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. إلهي قد جعلت كلي سرمدا.

يشكه سبحانه مني الجنان فوجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

يا غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان يا أخرى وتظل لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا أضم مني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكري الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق تنظري عني عني يا من يخلق وجدابا لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة إما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر أيضا ينجعلي لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما سيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أكشف العيوب

مد حياته رحمة للجميع المسلمين. يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاء رضا مزعين اجي عبد الخديم ابدا، مشاهدا لكل شخص ابدا، غيبكني للملائكه الكرام، مسات وثق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاه وبالسلام، بالي وبجميع يا سلام. نلعيك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوني اليوم نوالا يبقى، كوني أكرم وأهوي وأحوي سبقا، نريت عني الشك يا حفيظ، كمن له معناي والملفوظ.

ثم صلي مع التسليم عن يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل عنك رضيت وعن المختار والآل واستحفظ الأستاري أن دعوتك اللهم بالنظام وسيادة من العظام وعدت يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نظم مكاتبي وصل بالسلام على النبي عني بكل يا سلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

وحن نبي ليسخر البحور ولادي والداتي قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير الأمين على الكرسي بالنجاتي من صبوك وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك غضوك ولن تقمت منه

من علي يا مقيت بقبور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن بالي وبأوراد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبري من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل دنيته له تشير ويصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب به دواما يوجه لذا يوم المرور على ما يظن من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني سرورا.

طيب مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزل في دايني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيئك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

ما ثني عليه في النصول. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح. فلا حمل والخيول وافعل ما بد عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان واخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع. وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلى يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالي كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوغ مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يعني إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع. فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداح أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم من خير جميل للأرب قال من حي له خير القرب يوم من خير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقيام مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد فابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبي به من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعني ما به فجانا فقويت وبقى أجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القهر.

ثم الشأنان هو زاد إن إذا ما شأنان لا يختابي ثم الشأنان هو زاد إن إذا ما شأنان لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

التي بقيت منذ حانا لقد لقصت الحانا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يبث من كتابه هدانا يبث من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

المتكلين ويقول جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلا ابن رسول وهو لي الدهر ملجو لخير وراء بانتداع معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل خير وراء بانتداع معظم ولي من الأطايات وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ كرم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفر المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لرجل مديحا يخرج المدح سرمدا كما كان من أذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلت أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار.

فعندنا بقد الضريق بقدمه رشد في الدارين فرد مهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلها يحسع قام تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل كل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنه ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى لي راض العدا بالسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنه إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ أو أسنأ إلى الله والبالمختار

تنا بالك طول متبا بان ذكرهم في مخافني أعداء طول كل جبو نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: لأن قاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين يكي أحولي ليس يبطأ المنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والإسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل بؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصل يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما

الأول المر وفي ربهم الآخر المنى كما أحب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وحبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لأهله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواس هما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأسى بالانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسة بسكر ما من جيسة لجكسة لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به لك صحبت بالآفات يقود لي مكان لك إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم سلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من

0: جل على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور ولتسلم على الذي به قبلت خلمي والذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء والذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مدي من نيليا كبير صلي والتسلم بهترام على الذي به يفارق الكرام والذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم والذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي على الذي بي يباهي العلماء والذي سميته بناصري ولا لوسام وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بشكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ما هي ربكم يا خاهد لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبسر أسال الكمدا إلى سواي قبل حاصل يومي بك كما أسال قبل لومي هو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يسايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب بما كفام أني جساهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني مها الإشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لجد جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة التي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائما هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وقوده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا واله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صل ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهني كليتي ان هوبا ليخت كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخت كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم allazi minka nubuwatan khatam sayyidina muhammadin sayyidina rijal wa alihi wa sahbihi al-kafil majal ya man masira yantaha ilayka kama sakata khidmati ladayka salli wa sallim sarmadan ala nabi wa la alihi wa sahbihi tajannubi ya khafiran li walidi wa ummi wa li la tufdi asan ka khammin kama khafarta li sawi tahallukhi bi li wa chika faqad ya mutlighi salli wa sallim wa tubarik fi abad ala allazi bi hadayta man abad sayyidina muhammadin nabiyyan lahu al-baraya wal fi'al was-saman wa alihi wa sahbihi sawil kamal ya khaidan li min ladunka khayra mal ya man lo sabri anil ahda'i kama kafaitahum bi mahwida'i wa khutali sabra anil manahi wa khutali al-ajr bila tanahim salli bila nihayatin wa sallim ala rasulillah ala rasulis al-baraya al-ahlam sayyidina muhammadin khayril wara wa la li wa sahbihi wa khudli suwara allah khayru muslimin wa munsalim wa khayru man jadawi khayrun nusulin hadha lil kitaba khawdan lam yura li ahadin wa li siwaya lan yura rabbihtu fil qur'ani rifhan lam yakun li ahadin khayri wa jadali bikun ahabbani allah wa la su'srikum sahan bihi wa dhikruhu la atrukum wa jahli al baqi busarat al kitab wa li siwaya yatawajjahu al ijab rafaham yatawajjahu al hitab rafahama katabtuhu min hamdi anni ma asal khata wal amdi bayyana li tabiina man la yakhfa alayhi sayyun qa'idan lil aqfam bayyana li makhtar li fi abadi kama maha bi khayr raddin kabadi kitabuhu li kana duna sarabi mini ilal jannati nitlu matlabi kitabuhu li kana duna sarabi mini ilal jinani nitlu matlabi aqra'uhu mahallasi li tara baqin bihi qad bahasa al muqtara li wajhi rabbiy al karim al akrim man qada li fawqa al munam min karam ulasi musikra al hakim mahama li taruhu baqin yaquduni hamam karam rabbin qadir al khiyada wa bi yubahi al akram al ahsiyada raditu han rabbi wa rabbi abada an yaradni wa safahi abada muhammadun sallallahu alayhi wa sallam musalliman bihi atani nusulu ya man hasamtani min al makarihim ya baqiyan khadawtu khayra jarihim salli bi taslimin ala al mustafahin sayyidina muhammadin wa bin fahim abli yakuni nafaman tahallaqu bi al wajhi ka fa antal mutriqum wajh li khayri darar al ahda'im wa kull dur ya musil al da'im wa salli ya raqib wa tusallima ala allazi taqdimuhu qad hulima wa allazi sumatuhu harisum وَاسْمُ اسْمِ بِهِ تَرِيسُ وَعَلِهِ وَسَبِهِ وَطَابِهِنْ يَا مَنْ بِهِ سُقْتَ لِخَيْرِ اللَّهِ يَا مَا هِيَ الْخَوَاتِرُ الرَّدِيَّةُ وُجِدْتَ بِالْخَوَاتِرِ الْمَرْدِيَّةِ صَلِّ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمُقَدَّمِينَ وَلَا لِوَسَبِ وَصَبِّ الْقَدَمِينَ يَا مَنْ كَفَى فُهَادِيَ الْأَخْيَارَ وَبِتُبَاهِي عِنْدَكَ الْأَخْيَارَ صَلِّ بِتَسْلِيمٍ بِالْأَنْسِرَامِ عَلَى الَّذِي مِنْكَ بِهِ مَرَامِ يَا مَنْ كَفَانِي جُمْلَةَ الْأَكْدَارِ فِي هَذِهِ دَارِ وَتِلْكَ دَارِ صَلِّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى وَسَلِّمِ ولا لي والاصحاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدوه اقلام هو الذي سمعته معلوم وانخاد لي في مده تعليم واله وصحبه الكرام يا من به لجت بالاكرام يا باقيا خرقاد لي خرايا في دار الدنيا وفي اخرى صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفر تصن بسخري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيسس سال خدم من تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد من تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك من تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي من تقبلت لدى البهور خطي وحب تلي مهور الهورين مني تقبلت جهادي قبلهم يون به ينهو لخيري قبلهم مني تقبلت لي وحتك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا وأخرى سمنا قد احتوى تكرما وأمنا يا من لوجهك الكريم أخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد أمدي أبدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدل لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا باخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مساء سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرور داهما يا باخيم للآل محسيها به السباخيم في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصلي يا ماجد ولتسلما على الذي به جلوت السلما هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر والتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق ضمن وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء سر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا ما التوجه الذي لم يخترم لي وستري أبر في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجلب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتقسني ولتقنني عن جوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم الحفيظ.

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عدايا السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك رصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبده

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب، فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا.

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي.

طريق يفرع يمله الغيوب والشهادة. تصلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا قيم كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف. ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فأعلي كعبي إذا على طول أعادي قدمي بحرمة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

من العيوب والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي ليس يموت

الرحيم. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعدك على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

إله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل ضير. نجي فؤادي من الحجاب واغي المضي بالصواب. تب يا غفور يا

فراحي في عذاب تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحبا

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ذكت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تبحر وأدب

طيئة بين ما يجد للأول أبتنا بالعدي في سهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبي

غريب عن كل سوء برزخا، يا من يدين كل طود شمخا، ذكر ليقهر كل جان بزمخا، أن يكف كل باغ جفخاك، فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخاك، لك من قد خالفوك دوخان، أوتي لك به فالشيخا، مجائه يا خير هاد شيخا، أخير به لي كل من تبلخا، ولي مخجل سيل جلخا، مجائه لي عداك دخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا، كن الليالي فشكرت بجخا، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فلدم لي الرخا، وليب كوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم ارضي الاصلخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، أخذا لها بيع لي لن يفسخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، أخذ لها وأبدا لن يفسخا، يا مغني إلي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخا، لقد في البحر فصرت الشندخان، تند العدا فلي وجه شندخان، وجه إلي ما أصير نكفخان، لي ورلي كل داع قنفخان، لي سخرا مسلسا قد أقمخاك، بأنفه مسدرجا والشمخا، إي وجه في الجيوش في الدخا، قاس كل بانتقام كردخا، ذا عمى ظلم قريب غريب صرخا،

أي من ما زال ليسا مفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عض فقخا كون من سيف جهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم ذا استكانا لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في سقامي.

أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، ظلمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون

طالب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجاد لي بغرضي، نبت معلم أضلي برفدي مثل عين من خدم من رفدي.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل يا من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بكونك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. Terima kasih.

أصمد طلاب عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مسك كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين وليسخرت النصارى أجمعين وجل عصمة رب العالمين من كل شيء لا يسرطني أمين حط عيوبي وذنوبي ليغفري وكل ما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري ولل حياتي بشت خير البشر هل بكوني عند خير البشر واشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض الولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيي قام به أنجزت ربك وأيي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام لا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

رمضان وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

وبين يدي بالجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج بك وينتفي الخسران من عليهم رب العالمين من عليهم رب العالمين بالأمين والأمين بكونك القابض.

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قلنا شكورا لي بالكاف والنون ما شاء

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آية كل ما

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سوزي نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت جمع

يزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه الصلاة بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء ألا أحاسب في

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويجمع أسارا تلازمني وتكفي

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا نبي المدافع طرا والسكاكين أنبت أن يواجهوني بالأذى لكم وأطم الكل لي مثل مساكين على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك ذا رجعا بالتسكين مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون فاقبل لحني

وكونه يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبيت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري ذا جف الفراج الورى مثل المحارين. لا تحاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون. قال لي القهار قلب كل غم لا تنازع وإن قاد الأمن نزع للبركة

كنها لغيظري قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساقي إلى مسرتي مالي النحى لكن يقود للرضا والمنحى لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

المخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغير ضر ذو الحياة، والسمع والبصير عبد الزامية، هباث ربي الله ذي الكلام، نفج غيك نارك الملام، خير من جاس عليه الفعل تمكن والترك عندي يعلو، فهد غير ذاته أضلادك، كيف ما لربنا أنداد، يمحو تاسير ولا ينحو أسد، لعث أو لسواء الأثر، هدى لي صدق مع الأمانة، كما له التبليغ لي أمانة، خذ علي وجهي ضد إله، خير نبي وأنبيائي ذي الإله، أيها اسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ملاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فاطر إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار.

أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المضرى هداري بمحي المشيع في العدا وسربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندر كلمة مدح وصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبد وسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

مات خير الخلق في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا صربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاريه

0: إلى سوالات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء ما داق للإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يدحو جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصرلت لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن حل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدع يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لي تنير الخضر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخضر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وغانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي حلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد حققت لي ما رمت عام عيششي كما أحب ربي عمدك ششي طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي منايا خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقدت خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلا انتهى الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العداء عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنا وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لني الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم صرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه والإحكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شانبه ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شان دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه واصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم تره لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زادني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكني الكتاب فاحفظه بيا وهو يحفظ به يا ربي إيا الكتاب معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نغيت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به.

الباب انصرفت لغى الضري لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصون ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليه

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بر وأتاني السول فرحاتي بقاء الله وبالكتاب والرسول الله قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح أفزت بحسان يقودني بعصمة للجنة من صانني عن الأذى بالجنة ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد قادري النجاة حي لا يموت قادري النجاة حي لا يموت فمن قلاني كفه السطو الممين إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء لها يقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال العداية أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفا

ذاق وجهك الكريم هبري مرائر للصالحين قبري أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي والافتحا والله على ما نقول وكيل تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل الإله وجزاء الماحي خلقني يا عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في البري

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري سقى بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء درم بساط مفد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بروني هديت عنها ولا كل ولي. ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

يريد الترقية وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصلنا الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء ليس ثناءه ضد من أحصيك.

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أجلك من غير كيل كن في

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت، فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي، فبيضا يسوق لي أغراضي. لأنصرافي وله إقبالي، مع وسيلتي وطاب بالي.

طرق بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى الصمد الذي كفاني من جحد. أشكره.

من اتحد خير من قاد ومن قد بارز الله الأحد ثم قال ولم يكن له كفء أحد وتبع عثمة أفضل الخيور طلبت ربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تهين، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ونسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني بالله

وفي وجهه 13 كماده واشتراها ببشر كفيف الرأس بالجوار وليعود كل ذي بوار يرضي الباقي دواما كل من بارزني كما يرضي للزمن خباتك أن الله لي في أبدي والسر بدن يعصمني من كبدي

قال النبي أبي كل أحمدا سبتي بجايك فلك شفاء بكشوفات تدوم لي شفاء أكفي بجايك في غربتي فليكن بجايك.

ولا قلم، تجلس لي فتقي كل ألم، خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضا عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أختار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويجتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني تعقدي تقدمي، بألبذ جادلي بعينمي، وراض العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظمي، وجاغلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فس به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلمي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما سكبت في تلك الكلم، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم نزبا

فشكرته بجسدي ومن قمي وصمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي وزن على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحت جسم فأزال سأمي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم قضاء وتلاف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بسيتي شفيع السلم أيعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي ينصر

شيء نصر قيس وسنحون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي

وغز المهر الحوري والخيري يسبيا كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كوين بكل كل ما أهوى وكف أذى قلي وأنت فؤاد الدهر مفقودي أسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الإلم وصيرني بالتزهيد اذقني فضلك ما أنسى

نبثي وزد العلم مع عملي واصل فادي من شك وتقليدي غير بلقيا احبائي وزودني يا من

كتابه العروة الوزقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إن شاءه تجيا كان بي عائزا

تبتي في سفري أما التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت اليوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قصنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على كنت تخادم عبدا بمعبودي. إن الذي

للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في ألم والجنة. ألك وعد من إلهي الكريم طلاقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحيل مع رضوانك وطي وعد من كريم لإنجزي طلو علي شكره برجزي. ألك حوز ما يفوق الظنين ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وفي وخير مكرم وخير

يجب لنا فإن بجاهل المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء قلستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشغار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا بغي لي سيرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت سيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما، تعبنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن، أنا سفي الأعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى

آخري وليس بدري أبدا بآثري فقراءة كتاب الله تنفيذ غيري بالملاهي إن رب العالمين كلي ما نهاية أسري سلي رافقني في البر والبحر وفي السر والجهر.

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تلد الشرار الأغبياء اللئام، إلي كنت

لي أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكري مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنت لي يا خير ذك رتلا سين قفاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

إتمام لكل الصالحين قبلي أخل الكذب الذكرى كن المكاره بي والمكرى بهيت بي حبك بالكتاب فمن كفاني المكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان كل استفاد ممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

الشيطان وما طال سياقين وحث الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي أظل في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبر ما من حول نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي بوجهه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير نري من جحد أدامني سلامة وعافية.

هبا فراس عظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفاع نبذني القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيول لا ترين رب العين من له حيز في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

من لم يحب ربه فاندمغا. يغيب النحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهزان. كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة. أبن حني ولسيء حوني ليات قل بيع عني ورفقت بأياد. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين.

عياني تو منطقي لي حققت عياني نحوي نحاف العرس والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاو اوتب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفي

دفعت من لم يحبني وكل رفعت أطلب جلالي ذكره الحكيم وقال لي ما غاب عن كل حكيم يقودني إلى الجنان ذكرك بك فابلي فابلي دواما شكرك أذبت يا مانع من أساء لا سواي لا أرى ما ساء توسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صالح أرادك وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت إكرام

إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فداي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلا وصل القراء والنزرة كنجم عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وعن خطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا إلى أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديك وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطأ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن كنجهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفر ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. ويتوهي معمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباطي معا طيب لك في الخيول.

أشكر كلي بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع ويتهيك معمه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بالتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح والحمد لله.

0: الصيف والمدافع قياخنا مغن رافع لدافع وجنون ما يجب الزجارا عن ضري ياخذ من أجارا مصرفين كلهم لأسرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأقلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أي داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال طمعي تجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد الكل يا ذا القدمي أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام وصيك الذي نبل خطوبا طول آل وصحبي وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قلت لرسول الله فرعت كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مها سلام قبلا على الذي قد ردت الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا. يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام وليك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سل هلال المسرى به. يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من. يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك. يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا. يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا. يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي السحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم ولتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام ولتقني الهجر إلى الجنات. يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا ولتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما. يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير صهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير الورى المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانتر على كتابتي يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لي توجه العذاب ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان وقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخ لخير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم وفي لي اليوم سنوي بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحد قد جل عن مناسهن وليتيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نصوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم ان نفلق في الولتس التنبهيم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوها ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي أبته ولم أبته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولقاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود الصل بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنيني عن الذي يهوقني عن سنني وتغنني عن كل ما لم تقتري لأبدا ومه أيوبي وسطري مجيد صليا على المقدم ولا لوالأصحاب واسكر خدمي وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السحادم باحث صليا على حزيز ولا دوسا بسوي تعزيز وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لي برد وفي سواه أسير يا قصليا على المفضل ولا دوسا بسوي التفضل وسلم عليه في الجميع يا خير مخدنا في سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلم على الذي بفاته قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسنيا حي يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجاهه يوم يجي مستفتحا وسلم المحكول من استفتحا من آله وصحبه والافتحا بجاهه يا خير مبقن فتحا وخبني على رداك وردا بجاهه وقدله لسقطرام متي يصلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وصحبه وجه الجميع مقتط لي رباه يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدا ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المصمم بحال من اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدو أصليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصعبه والتبدي لما أصاو أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقطلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأثقال وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من مهى أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي يصلي أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسى بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها لنورا خادر صليا على المصمم بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدالي سخر قبل وماله لسوايا برام ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيام وآله وصحبه وآخرجهم من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم والمستمع صاحب السلطان ولا لوسعب وصن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسع بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد في البهجة البديعة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسوى صحصه المفاسد ولا تسق إلى جناب حاسد وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوهذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهزام وصب والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصب واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوهن وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو وصلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام اي صاحب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال النهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل ورسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمد وآله وصحبه وصدلي بلا فقطح ومنايا قدلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبدي.

المساكين مفرغة يوم لاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قام يخجل قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران ضيق يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبوا أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلمي وكان لي به وجادني تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

الأيتام ولو أهريك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا

صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق تني بشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فتيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والنعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاق ولأجود في

كيف تغيظ وكافر بجري الواحد القهار معطي الأجر. هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر. يا الله يا معين يا ذا النصر.

ما اللطيف قمناي في ربيع قد أولي الذهب عني بالمبيع لقيتي في وطن الجريع تلقيتي يا نص

أقم حياتي فرحة للداني، وقف يا من يكره ميداني، يا من كفاني غير أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني من الألحان، لا أسهل القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان، فوت بالعدل

الديواني وينفخ لغيم العراني تبتدها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي لعداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة رب مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نور جملة الأذهان نور فؤادك.

أمامي بجسد وكلك من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الجناني والصدق وطب الجناني وبآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

الحميد ذات من نهاية وحسن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من

محبتي كرب إله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر ما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل ظهور الحور بعت في الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه نهوك من العدائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رجوعي أجل البر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك وفيهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جملة ما يرده لي فمحام علمني وكان لي ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كنيته في

وسيما بعت عن السلام أذكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشكر شكر يسير الأكلات إباة وكف

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجذاء ما يصير طلا نور من الأرض من

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن لا

صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي وسيله محمد على النبي وسيله محمد ازكى على النبي وسيله محمد ازكى نافع الصل وتسلم في ابد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاه لجميع الانبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والال والصحب الكرام صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي واله والحمد رد مكائد العدا الى العدا يا من حباني بمخجل عدا اوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا اوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا اعلى بشارات ترى مستحسنا وجل امتي رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقل كن يكني يا من يكون منام لم تكني لقيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نغيت ابليس لغيري ابدا تري شهدا وكل من لم يعبدا وجذبا قد امنوا واسلموا واحسنوا مخجلا

سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز

نفيت كل من قراره فهرب تمائسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحيم.

ما يقيل وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببتان ليؤجال من أذى ذربتا أجبتني جواب من تعالى أنصرتي

ابشر كل اقرب واجنبي مصلياً مسلماً على النبي، بشير كل أقرب وأجنبي، وليها المسلمين فرحاً أنهى عن الأذى والطرحة، طمحوك ما علي مر من بلاء، أبن جميع خدمي تقبلاً لدي عيال

فغلينا سعدوك للخيل وبأمد يسعدوك بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطيع أبدا دائما أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الليلة كفروا وامتنعوا ندمة راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديد شاء

فاعترضت بالله وبالرسول فمن خالف الحق والاتصال برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضل برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قابل كلام فرح الأكرم تفرح

جاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعاه مدرتي من يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء وبعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت ومكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلم توسلي وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنة ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر، يا من إليم جوده يبتدر، نيتك يومك وقبل اليوم، ولو جعلت الفطر فوق الصوم، جئت بقصيدي شاكرا لك، هي وقبلي قدت فضلك، جئت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. جئت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. أكنت إكاما من ما شافعا، كل ما أردته منك انفعل،

كنت بالمعروف ملقني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم عظيم أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر محوت الظلم كافأني من ماله كفءا أحد

ذي الحروف ما يفوق الظمن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم يا صغار مستذب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعى والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت قد غني علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله الإله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفعل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب

مجين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جريح بعيد القتل وهو مجين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به المرأة تعالى تبدعي ودعويك يا ابتجاء نور لدي

الوقائين من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعظام كل إيمان كل الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألني وجنون

الحفل وشيها فوق نبي مصول ما تأسر المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعه

لجانبه من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبله بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخذ درعي وافتقاري وإن تعرض

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. سببا علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. ويرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التقي. فلبجاء

داخل فاستجبت عاجبا له أعطيته رددت أهله خيثما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري أنت جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا لطيعة أي إلهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت نار خيرك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كمال خيرك التي أبردت نقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا للعدا بمام هذا كمين به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لها

ربه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتيك وصف الطلبين، قيل يا قاد ذو الجمال البدران، قيس ويحيى الساق الجدلان، ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إله غير ما سر الزمن قال الباقي والنعم الملك مطاره ليهبي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذات العتاب آلي على الأراضي والسماء فاقرأ بكتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كلي برب الباقي كن عربي

ألم توجه وجمالك بالتركين طعبي قد محى بالأرك إلى سوي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع

ليس فيهم أمكفى بحبيك مستبشين لا بقي دون موت ماضيا فيك الحكيم عنه راضيا لا بقي دون موت ماضيا بذكي الحكيم

صمد الكلية ولا أزال التائب الإنسرية لو مصيري مع البحور وفي عبت ذا أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب وعلى رقيب وعكيم وتجد لي إن ربي الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تطبق لي له مع الكتاب تطبق لي له مع الكتاب وإن به بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون

0: السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه يا ذا القلقي. نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير هممي. يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدعي. وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال. وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة. وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر. كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن. نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا. خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي. صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا. نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا. نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد. رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا. أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة. لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة. مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة. وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا. كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل. إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء. نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن. حفظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل. خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا. خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد. أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون. على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد. للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام. يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير. ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا. أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا. نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا. سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب. رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع. أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب. لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي. محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى. وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت ليا وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كلية عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل نها مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساح كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك

اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر ابقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي اصر او جهر لك بقاي انت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم امر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر قصوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير السمر ومهجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خاد من كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له اثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما احسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباقي سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشف

0: فولا حسر إليه بالمختار أنهيت السفر سلا عليه وهدى بي النفر تسليم معطن لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجوري هو ولي ورجوت منهم كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. ربي

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذي شكره في البر من

لو تحيا الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن، أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وأنار بدري، لسان صدق في جميع الآخرين وروضه لي جميع الكافرين، فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد، لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي، كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد، قلت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان، لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجد

أغنية مع الرجال خذ لقاء المحزحزه الإخجال خذ بكونية مع الرجال أذل لقلب مزحزه الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معان في الآل هو الصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به سلازم البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروط

والله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كلف الوجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

الأضرارين وإنك اجعلني ضي الأقارين أبتني إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فستزن تباهي فترمضن ارضيك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتل قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

فضمدن قلبي وسق لي غرضي قل لي اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

ملطفا ولا تواكز بمال علمت في باطنه مكتتما خوين عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان ونقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

من مصطفاك وسيلتي إليك يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي يا إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم طي البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعجب من الذي لوته والوحدة أنت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغما فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجهدوا حدوثا لجميع

ما لخيات وقف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كيف يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذه وطرا تكون خيرا وطرا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات.

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظنه خوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

ولم يمل إلى مسين مرافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ويتربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سؤالتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامي وبه هب لي النجان ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

قيل ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من توبك في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلم على الشفيع احمد اجبره يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما الى الماح الحبيب.

خير مضر مسلما وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

والسلام وسرا اطمئن بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي مسلما

هذه صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

ويقضي مصلاة تشفي مع السلام البلايا ينفي ويقضي مصلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح ويقضي مصلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجب لي الفوز السريع اطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه حسن الختام الحمد لله وصلى بالسلام على النبي المصطفى خير الأنام.

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصه لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا احمدك ارج من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد.

بيض انسحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان ابلي فتح دون اللط يا رسق ما استهى في خطي اطلب ذات تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاه لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على

مبشر خير السلامين مجيم بشرين لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

على رسول الله يا ذا القدم ماسوري في جميع خدم وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلم السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر مات لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

من جحل رافقني الهام باق محيم فاغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنضي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عار، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، ملي عروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

الإنساني منك عظوم الفوز باتصال مع السعادة بلا انفصال نجف هادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصال أي ارتفاعي من انسفال وتقنن

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

برد يفوق التزنية وأقدم عن والهدايا مغنية نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد عمرنا المحي مع الضلالة والزحزح الإشراك والإضلال لك أقل

العمل فبصاوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال أزعتا وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثل شيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجالي بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

boy sakat man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakat man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولإسرائيل قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نبيت كل جانب للكظم

بلا كلف وارزقنا بيعي وانصرني بطر اشكالي اقدمي علي ارجو بلا كلف وارزقنا بيعي وصفني عن اشكالي يا بفضلك يا وهاب يا ملكي ولا اخرى.

القلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب أشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لك ضرا.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإياني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر نفض من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم واجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أسلمت نفسي برسوله فقل يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمن يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيد من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: امثنى الذي قبل قدر وساقه لخير نهيس القدر اجابني خالق جن وبشر اجابه لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي افضل نور قد بهر على لني قلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هدايا واليه مبتدر اقصى باخ ما يخلد القدر وجوه جمله هدايه بقطر وسله مسوده مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمدي بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لو خطابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخبدائها الفطانا

0: حصانام لك كتابي بحروف آنام لي بها فراخي الألحانام هديتني ولم تصل رحمانام وخدت للتقديم والأمانام أهديتني الذي مها الأدرانام بصرت بالأوطان والأقرانام لي وحبت البسر والجيرانام كفيتني خوما هوا خسرانام لي اتصف في الهمر والجنانام تهب لي بلا حن الجنانام صللت من في البحر قد آدانام والبر يا من بالنبي هدانام يذكرك اللهم يا من دانام كل به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقت والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا بالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه أنا نفاسكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا لو قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى طخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مهل القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من قد خلو وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرد من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يصل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمده من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيد والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع ودا خير بسارات وصفي أبدام واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجهت وجهي له سنينا عند الهدى مخطربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمري الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمت ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاق صني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتصخني بباتي ننسي نطفي بارك لي اللهم في جمله ما صدر مني ابدا بالمحتوام بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك اجل مسيري فوق صني يا كريم وجل رجوعي خير اجل لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وجل رجوعي افضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيله فاجلا ببصر الخبيل اجل رجوعي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دوام كل ما لي ينبغي وتكفني جمله ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الامال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير ورى محمد صلى عليه بجميع الهمد اصابه بجائه العصيم قبضه كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الاكرم وهو الاكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا اخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والانهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك اتى الاحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي ربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلاسي يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والاكرم يا من بكريم واسع قد سمي قل لي في الدارين من امالي ما فاخصني شاكرا احمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي احواهم ابلي تلاصم رداك الاكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصهم يا خير مهن قد وهبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحت نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لساخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنج ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكون يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا مناصر قوسما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحاد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي ولتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر أن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بسارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا biwa yasrun ni khadiman dhakiram ya allah ya rahman ya rahim ya man bi khaniin wa bi mukhlin summiyam mudahiyati bi khinan wa bisaham wa tukhni anil asabi tawsiham ahni janabi ya anil baraya bika mahal mahi wa sidqi rayam sakatuka allahumma fil ahda'i wa rabtahum li wa safaita da'im tubtu wa bintu indahum fahablim fawkhal munayaman fakak takablim abli ya fi dunya wa fi ukhraya karamatan tanmu biha bushraya tafaddal halaya kulli yawmin bima bihi akunu busra alqawmin utub li alqabla wa shahada wa akbar ridda bi kharqil hada najifu hadi wa tunajib badani min al-asa wa tuhini bil khadani fusu bi kawnika al-ilaha wal ahad ya samadan laysa lahu kufuwan ahad subhanaka allahumma ya quddus laka hal yasar madan taqdirum abli najatan min jami'i al-alamin dunya wa akhira wa jami'i sulamin min taqabbal ya mujibu khidami wa safi lil baqaya sal khidami qabahtu kawnaka dawaman li bikum fasar madan suqli bihi ma lam yakun إله صلي سرمدن وسلم على النبي عني وخل بي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما تعد بالذي فاخلامل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة الأمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي إياه وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منا حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اسر جميع ما يسوء واني قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقني كل بلان فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني لا والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لعبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من درر حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق سنين من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما بي تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم فتصر مدى إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يبي يا خبير وجهلي مكانها خير الدم ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاة في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفين لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين من حلي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجل يا العبد القديم ابدا بصارة لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز يسر بكم جملة مطلوباتي وليسق ما فاخ مرقوباتي كوين لي اليوم kawindiyal yawma nawalan yaqa bihi ukarramu wa ahwi sabqa nawaita hanni shaqqa ya hafizum ya man lahu almahna ya man lahu mahna ya wal malfusum تفضل الحلي بالمكنون ومالذي مرى من الجنون مسكت بالقران ساتلاوا فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به علوم وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والهلم والادب في كل عمل انك رضيت وحن المختارين ولا لي وسبي فسد استارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالاجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسعى

والخلق والهوى وصيرني سعين إليك سيري وعليك زادي تكرما فلا تزل عمادي هب لي هدى مع التقى ونورا عناية وكفني غرورا بالمصطفى وسيلتي إليك يا حسب ذا

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي واطوي مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبودية.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، رب الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عجته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من

يوم الأربعاء سميته جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع لغير ذاتي المفاسد من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعاني لقد كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، نويت شكر من إلينا أرسلان حمد فائق لديه الرسلان، يسأل الكريم خير خلقه معا قال الجزاء كما المزايا جمعان، زان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الأذان، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك الإله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد، يعلم قدره الذي أولاه هذه ما غاب.

نفعني الكريم والمكرم وقاضي تفسيره المحرم. جزاه باق لا يريني من كفر، بشرني مؤمنا قبل السفر.

يجيئني الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي أجوت من بر دحي من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقا وعملا ونورا، زدني تقا وعملا ونورا، قدي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن.

معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور الحياة فيك ربي فانيا كما

بعد جمادى في رجل قبل يقول كشفت ما أني احتجن فوت وقصدي اليوم شكر النعم تمين من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجن وسيلتي محمد وقلت مصليا وشكرا.

من بعد أن تصلي كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنه بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صلِّ وسلِّم سرمدًا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء صلِّ وسلِّم سرمدًا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه.

كي الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجس غريبا وعدك حتى

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني

جناني ولك طيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكرك اسمنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

وآله وصحبه الأستار. نبهنا الله على كون النبي محمد خير شفيع مذنب ربان رب به والرقاق ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

ثم قفضت واشتريت فمضان هبي في البعي وفي التوبة ما اشري في أبد بالمعتمى علي السلي وتحقق للرجال مع سام ليسوق فرجا من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري لا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا رب كل

وتبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المكتوب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحب السل وسجب سؤالي ليقتب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما ليقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحرمة رئيس المحرم.

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضا في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدا يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحسني بذلتي كل زمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناويا رشا.

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

النبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، قيات جبريل أمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم.

عام الجيسس في عام قصٍ ديًا من مسسٍ صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدًا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسسٍ

يقرأ منطقيك وقلبي يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان الهشام واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصبور خذ بلا سقاوة كلية وخذ عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله وجدت قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحن عذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقي.

ملهم وقت مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقت لي مخجل سؤلي من مرام يا يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

الوالين في العقد والقول وفي الأحوال، علمتني بخلقك الأشياء، سلتني الضرر والأفياء، ملتني بلا ألم شكرتني، أمنتني أيدتني بشرتني، أكرمتني فإنك المكرم، أما هذه ضرري منصرم، لك خطابي شاكرا وحامدا، يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خيط فؤادي ولساني والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه انك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك اعوذ ابدا من النفاق وقل فكنيها فكنيهما مع السقاق ابي بجاه المتقي مكارما هل ارجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الاعداء بسرعه وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والاداب بالذكر والحديث والصواب يا رب قد ذهبت للإجابة في عشر الأعوام ذي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سني وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدها كفيتني ذا جحدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصنيا وراضيا وما سرقت لي بلا سلم كمعطني أبي ينفع الطلب كم يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل يوم ارتجم تعبدي كما جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى

أغراضي فأسقني ولي يسق أغراضي كل مضب هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرزائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرزائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دارني كل ما يضر أي ما سقني.

ليكتب لي ما الصلاة ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام حط بي عني ما عليا من الحقوق صالحا مرضيا سلام من لوم للجنان قبل مناطم لي أطب جناني أيكتب المعي وجاهي وكن ليك ما أحب صرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن.

القدر وآله وصحبه وبعد فللعلي أفضي أموري أغدون ذاق فادي لأجل الذنب فلدك أغفى

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمان

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل اصمات لغيره أمين حضور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من الصحبة لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيم.

فوقي العفو ما بين من التذبذب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لو على رب الحمد والشكر كما دام السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد يبدو خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني قول الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وأثير مشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي السرمدى كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

أنسوى الكتاب وبيعستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلاسها يكفنيها.

ماجد منك أبدا إلهي. أجل عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم. بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني. إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا. لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع. أنه المختار صلي أبدا بقدر ذات خير.

0: غربة والدوران فلقد قلت القرآن دام السيم مليك ملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي ربي بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكسف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولى المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جاد لي بسلب وبعد سؤلي قاد لي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمي قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وسللي أجوري إلى الجنان من علي المجيري الحمد لله على المقدمة النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد للصفاء والدراية وجه لمن لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لن الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطني لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصل بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل ولتسلم بالنبي على النبي وبشرن جنبي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود قلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوحا من كل عيب قلت للفصيحا سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذ حبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشر انه حبيب الوالي الى النبي خاد المناد القعدى اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاه وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار واله وصحبه الاستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصهاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجاهه اروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا امري ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتقى سير انتهى وكنت لي بجايه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجاهي وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهي وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن ولي يسير النفور ذا مرن هو الكريم والحفيظ المغني ولي سوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام مني تقول بها المنعي خير من قد يقول لخطب جاي العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي ولي سخف قلمنا وكلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوف

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

له الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كلما أجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لكت

طلق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار

بلا شريك ظلي الساخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء واللعين نعم الحفيظ والودود والمعين وطب أهل وبالنسل منهم طب ضرور ورضيت عنهم رفعت بالحسنى وبالزيادة وبالمجاورة والسيادة الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين ذلك تقدير العزيز والعليم أسره سيد الهدى مع العلوم تصله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغى

المصباح الصلاة تحسن قل لي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، بما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد. كرمني مدح الشفيع السجد، رياضهم لم أر من لم يسجد، أسيع باق خير رب صمد مع صلاته على محمد. أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد، بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجاد الأعادي السيد. عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد، كنت قصائد دوزات عدد في وقت محا بها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد. كنت سلام يجمن من الملتحد، كن به نجيم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز.

الإسلام والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد أتوجي بالتلاوة الكتاب كمالك وعزيز.

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون الضر أو كبت تذني

وسكيلك من أكرم قلباسة المقدم المكرم مدمي أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثميتا أتلوه ذا فصر وبه وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحسن ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وللنبي نغني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلا

أن يسهلوا كمار بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كمدح له في البحر إيصار عدة.

ترى المتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بايح ترى عني تولى يشقى وهو نائح كلام زكا.

الوسواس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي. اطاعة الرسول طاعة

تجبر الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من خفالك بارتفاع

يجر لرضاك وتفي من متبا سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. وأتي في جيب النبي الطاهر صلى عليه

في كوفه ها هنا يا ربنا لأبثباتا طنباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنان اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

الإيمان والصدق خلفاء ربي والهبان أجب داعي بجاه المصطفى قابل الإخلاص ربي والوفاء يفتح المغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح لأقول منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام أبي عبيك وانصرني أبا طلع عدي وبه هب للمدى هب للظاهر مع الباطن فدعي هنا.

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إلي ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسن في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي نصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

بعث رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق الجمع.

نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وابدا ابليس منه ييسان اخذ الناس العظيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يعبدا لم يحنح المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنانهم وصامدين أدعنا بناه كل الله من جعل المختار عبد الله محمد رسول الله مطر رسول الله بالخير فجان قد قادريك مالكي سؤلي فجان حراه أفضل برايا الحججات قد قادري ولا ألاقي اللججان مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي مدخلي أطاب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذا قصائد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجات عن ضاحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجيت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إلى النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالأمان اتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتل

ولعياري كذلك الحكيم من جعل كل بشر الكرماي فانجعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق العمى عوالهم عنه محين لو أردت عن دين إله الناس تصحزحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلى ومن وشى ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سوى وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والقرى.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كذلك أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستغرى على سوقه يعجب الزراع.

تمرت خلقتك خدمة تنتصر طلي بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة دي الجنان طلي الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن طلي البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربعت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد

إلى لقاء الأغبياء الحسن هم ذا بق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قيلة الشارب من الماء الصديم يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحج بالسلامة ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مطعم كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

أوشك لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهم العدا تليق معا لا أجز المحي بدت في البحر بغلي نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكن للمصطفى وجهت عند اليمن أبكى لخدمة

عند بافري يبك لخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخطأ

محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور

أكرم كل قادم لازمه التكرم. ألمن الله بالتسخير وبإباحة من مضوا من خير. إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا. تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر. جعلني خير

والسلام تنسوا نحوي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما

لا تلاح يا أدا زلت جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي والنيتي هاني أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجهني ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي والرسول وقال الباغي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين عجز خلقك مدحا مبتدر من الجناي وكفاني من غدر راية بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد محاصر الله كل ما صدر كني سويد الذي يجري القدر أحمد بن المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له وأبقى أنقى الهفوات من لكني الباب

الوقود وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كل جمن كل جعل في خير برايات فنجل هذا الذي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم تنطي المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي الإلهي وحد قوض من لم يفارق جحد جاءت

إشهاد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزب الكرام قبل فضله وليساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم في البحور بنية كفور.

تتابع غربتي هذا الأعداء أزال باقي الأزال الدائم وجه لي أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي.

طعني ما هذا بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فنغسلت وطري المغنين أي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقون جهولا غمران فبتكسب عليك للعمران فبكسير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى الله عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحد مثاره لغي النحو من جعد ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

قبيح تونس وعمال الضرق وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس ابني نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جادي الماضي يفوق الصدر

أهت يمحون فجأن البقي إذا البحور إنا به حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى قيس

بالمكون وقد معا بالمنتقى تلون ألا قوجت عند المزمن أكات حجب أزالت كبدي أهل أن أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فجعل الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان يا من يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أتى بغبدي أدى عدايا مع مغني قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت حسبه منازل عدان فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذا بي بالمناسل لدان تغربي مطيبا للخلدان تغربي

سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران عند شاهي إذعروا إذعاران وقاي الباقي

ليس له كفءا احد، وكان لي بقل هو الله احد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيش مكرما بالاخفى جاد لي الكبير.

فالعزاء عني قبل هكسسي وحصل الفراق نعام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين قد إلى سوايا

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما قادنا.

السلام أنت سما حبيبي في الليام تبجيني عند العدا تبجينا ولكن صرت ولن أجولان هدية الصلاح والأنباحين تتغير قبل بها أقداحين ما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه المصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه المصطفى أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا.

الموحدين ما اغتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخالقات وليخبف عدا لي الصاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخرى وهو المغني المزل نبي من المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصلي ولا

وجاه الباقي ثوابا بأجور ولم الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي لي يدين إكرامه يمن عن القديم وجاه الباقي من أن تزيد حبي له وعنده مزيد على يمن إسراقي لا نزاع معزم على الجدال والميزان محمد علي تسليم كريم قد الصلاة عنه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء.

بيوم المحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بيوم المحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل ولا ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي صور ذو توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا

هدية الباقي إلي قد نهن ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق عن بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخدمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد طيب سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرمين كامها عن الأذات مكرمون وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجهاتي من غدر ثالث أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ست أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا.

0: ذات خير العالمين ما يصر من خبر ان الجهاد قد اصر. الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدالك مد الى جوارح الخيور اتمنى الموضع والديور. نافعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعنا الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان. أدى المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. أرضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجلا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق.

في العلم والسعي ولن يجاران لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضا ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش الرب وصبح الجند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش الرب وصبح الجند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرفق لي وقاد خدمي رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أخدام خير العالمين غسلا أيوب النفس وحياتي عسلان غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يتوب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحي نحى مع العروض للنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي لم تنحني غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كتب تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاق غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوحة ومدري القلم مع ضلاليك وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادري فضل جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهر عصي العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أحمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاهى في الجود والبأس ولا يضاهى نحى رسول الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها
فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بل بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجموا القريب من الاشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلوم الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه مهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العصي العظيم أحمد يا من بس الفسرور أخمدا وإنك لعجل غير ممنون وضو كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تجدا لك خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكيم هاج في ندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا هلتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا علي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا أمال.

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله.

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وزود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيع بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار أوطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت أكون

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي.

عليك الصلاة تيبها أحقر المسكة خيرت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكة قرب يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كجوت كمان أدعمت للعمر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحل لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد صيدا أهل البحر والوبلا له الحمد وتكل لي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أهل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست زياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلى

عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير المتقين.

واسع الباقي الذي خلى ذرة عا على وتعتلى أن لا يجاريك غير من ثاسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قال في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغرض يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير المرى جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزولك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات غطي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي أبي الظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي.

خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحى لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خير شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوه موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق كالعود الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعوت العلا يا ماصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا هذا القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر نفزع.

بقيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني الصفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت.

مع وجهته قبل النبيين وكل ما فاق المناصر يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغير سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحر رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مستظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبس امتداحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي في عطايا للاجتداء عليه الصلاة الله للعف والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

فعي قرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن أكداري بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيي ملكت بربي محقد الموج واليمي همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

فرق الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وسط به

0: الدين. أعصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني عبد المحسن السوري. لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري. شاق فعل للرب لا شريك له في البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسوري لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له قاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زلت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرؤية ربطموا أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساء على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإيخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سول دونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني حبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل ما صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي ورضلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلسك فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل صرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها وغيرها عند الذي جعل لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضاني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بال ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل وراد بحر الندى.

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوع أرى انجداح منتقى في تغربي غيوبات

لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قالها بس علم يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وغدو حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفأ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قي إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قال ضري الذي قبل قد نحن

محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مسلم لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبه من صان كلي بأزيالي لخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهولك في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهولك في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراض أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراض صعب شايد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفتالي.

علي يبوس جبس الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضل وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأكبروا ورافقه في النف أوس وخثرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه سلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسائل العلا وهو يعرج خيق بأمن إسلام

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد الطلان مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، إلى غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوء العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي هباني وبالذهب. خططت سناء يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يهبى مطرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضيبي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعدأه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضرر، فتمضي بك يا من كف مع ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال كرام الخيار السادة الفضلا. وثني على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصير قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك لدى حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب خلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بعدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وقدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيل ومكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسد رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي يوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا والتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت قادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني قطحا والتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب والتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من للحس خدما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مفنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي رب خربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كصفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرتي وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يريح حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس مع خسار برهانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساق يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي ربما سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأساء عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بنتها بخفي منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أحد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صالح أحمرا دعاء يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مساي واحمدا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن الشاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أف لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحزن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسى فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار سلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقدن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة وفي السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقم قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكن مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من رحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والأصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارقوا القصة بالقسيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطر بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هدني وصفيت وقد يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كلي يتيسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأكدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهد جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافي خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل صيح وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوزي بسكر العكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأذكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاهن وأمضاهم بناني الله إسن مانهن ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفان له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدهم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيدهم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهدني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون

ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سرد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء ازري لا يمح المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب

وإنك لعلى خلق عظيم. وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزا القديم. أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا. نجابة المختار

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمان والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طر الأخيار صلى

يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من

جميل المصاوقة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قط إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب نغي ذاتي لعينا فانسحب قط إلى المختار مدحا قد سحب نغي ذاتي لعينا فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني أحب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضر والتعب وجاد لي بالسر نويت شكره بما اختار قمت ذاحي بشر المختار نفى لغير جهة الأحزان وبالشكور رفع الميزان كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور علي من بثبوت القدم من اضطرار للبقاء والقدم إلا أوسط وللرسول ما جدل به بخير السول خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله كان قاضي الجزاء والأجور وليس ينحو

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري.

وصحبك في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام لمن به قعدنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابج وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع

قيسنا يا خير من أعلاه بقٍ هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من نحبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدرع ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل باوء وإنك لعلى خلق عظيم قد النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينيكم وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك مغذي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معين

مسيلما أتوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازل لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بسلام سرمدا في الآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني.

0: وعن صلاه الحافظ القديم المدلل منها محسس الى ثمره وعن تكنا اك لا سايت ام اي دي فوز مكو ييري بك تخان تك ما دوني تخان جندي بام فا جوغي سي باب توكيم بو سوي بوبو يار دكار يار ندار يوي مودي يوم با ديني جيجي با ديني سي فام بيت با جوغي في با با دم بو كنا بو ديغي تلوف دن كانار ne xamna ni seigne touba lim beggone lim bind wax lima beggone ma nga am gannaaw la ko bindé dafa wax ni khatta li marum tu hama daksasi kama uhibu rabbaha wa aisasi fa ci atum daksasi lama yalla jox lo beggone kon gannaaw la amé lol dana bu duwé gannaaw kram na ni fi la defat fukkat ak juroom yu mujj fi ci ndjeyé barab bi ñu dakar lo def gaal yi nek fi ni bok ci bagage seen yi nga xamni ay gaal lo dama bi nga xamni eggalan ci 1927
1: على خير خلق الله ترى محمد

أصال هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافي الرحيم سي الأسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فنجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاد أذكر أذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير مع الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبتسي الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير
umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahdai wa huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil ashabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihina tajurum yasunnuna ni waqta ikhtilabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karimi masirum tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil hurwati al usqa lati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli nazara wal buhuru tamuru huwa al kansu wal kibritu wassadu li huna bihi tanta fi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran salatun taqini su'aisu asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahim an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hamlana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami il muhin ya man bihi kafaitana kullal ain ijal jami'a salawati sakiya balighatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه امثل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر او صلاه بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون ات النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله سسريعا بما هو الدرجه الرفيعه تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قرقاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهائي جملة ما خط كان استهائي للمتبع خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له قلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ لمستوكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بي خائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في قطيم اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوز صلاه لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء تنتهاب سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرا يا احمد خل الصلاه والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منها لا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت
وآله وصحبه وخذ لهم خير المناوب بمسجد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمرا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرال السبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وحبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا صلق دمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة ما له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمدين على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالي صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرس الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمختار كل عام من يا إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوساب سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أو تل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإصدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

باق أعاذني من الشيطان. بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان. فتح من سمع

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدر لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

عبارة سبابها محل أنين. أغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت.

تنويت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهرت كوني عبده الخديم واشتهر رضيت عمن جاد لي بكوني عبدا له خديم خير الكون واجهني القرآن بالحلاوة وقاد لي خير الورى التلاوة حجبت خير الخلق لي

تضيع عنك ما حينت الزلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحر

وليها بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء وتغنني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأصفياء كالأولياء والعلماء وليعظم نيليا لك خطابي اليوم ذا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل زدني

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرك بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله.

علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل، وبالنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه

منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سواء

هواي وساءه بشرين وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

الله منع من كلية الشيطان وليستفى الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

جبان نعمت المصطفى الله المعين بقدر أنقذ بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو لا

لكن كلامي الخطأ والسهوى باقي وقاني العدا واللهوى. ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق

الضرر كن يتوجه والزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا فبخدمة إلهي المعين بقد

رب لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدا قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

خفت عذابك الجد لذاك التوت. ربي هب لي ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي. جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ.

مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر، من يتوجه ولا ألقى الغرر، من الذي خلقه أو يخلق، من الأذى عصمني من يخلق.

هلم ليس يزال بالصريع نهى القول لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله نفى القول لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوان رب لغير العدا نحت والحسد.

إلى سوى يقدرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أضلك إذا له القهار وساقه لغير انقهار جنب الله جنابي فاجتنب.

من شر ما يخلقه وما خلق، ويثني الله العلي نيتي، ويثني الله العلي نيتي، والقول والزعل كذا.

وتغنض علي فقلت ما خان في كل ما نقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان إبات ابتدأت بسم الله وعلى كفائي ذوي المداهين وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارق النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل الثندري ما قد كفاني العلم.

السفينة قبل أن يخلدوك في المدينة. هذه استفدت ذاكناك لمصر الماحي بلا مناك. ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي بروني ما بما به يغبطني كل ولي. إذا بوجهت عند بأثري.

تقع على الشيطان عند القلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل

إلى سواي ولغير المنتقى. من لا يحبني ويلقى ما اتقى غير ربي ولغير المنتجب. يسوق من زهد في واحتجب أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى.

من خدمتي قد لازمت حيث عن لو يا خطابي تراضيا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن على رسول الله كل

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر،

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في ريحك اللي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخيد فيهن ذات تلوني.

مخفيا كجو سعاب المنتقى واجه العدا بطاق غداء كما أرد من سع نفيا أبط العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كم سني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله من

لمن زحزح الأعداء أعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البغيان لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: قاد كحمعا لغيري وهي قاد المنى لا أرى بغيا نباكح لغيري ثمدا خير الشافع يوجه للباقي به الشبع والريان إلى غير حب الله حب رسوله يمين لي لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان يساء لي قيدا في عام دكسس يساء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا ما قد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الشر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسمعك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي وهو المسمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معنقر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منا تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبا يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولا لوصحب وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العلمي وهو النبي الأنبياء المقري ولا لوالأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصلي يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولا لوالأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي يجلو الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصلي يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولا لي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا.